فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

أكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم،

ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.

أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ.

لها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

بِهِ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون.

تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 31 وحتى الآية 105 من سورة الأنعام. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى قبل 15 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ نصر الدين طوبار.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت وابتهال للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. الإذاعة الخارجية لصلاة الفجر ينقلها الزميل إسماعيل دويدار، ويتابعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: استمعنا إلى هذا الفاصل من التواشيح الدينية بصوت الشيخ نصر الدين طوبار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي ساداتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. إلهي، يسرت لعبادك أبواب الخيرات وأنعمت عليهم بالكثير من العطايا والهبات، وفرضت عليهم حج بيتك الحرام لتغفر لهم الذنوب وتكفر عنهم السيئات، ودعوتهم أن يا عبادي تعالوا لأريكم من آيات الباهرات وملكوت الأرض والسماوات. تعالوا يا عبادي، تعالوا لأضيء جوانحكم بنوري الذي أشرقت له الظلمات. تعالوا يا عبادي لأغمر قلوبكم سكينة عزت على أهل الأرض والسماوات. تعالوا يا عبادي، تعالوا لأملأ نفوسكم غنى ورضا شقيت بفقدهما نفوس كثيرات. تعالوا يا عبادي لأخرجكم من حول الشهوات إلى جنات القربات. الله أكبر، الله أكبر ما اشتاقت نفوسهم، الله أكبر ما هبوا وما انطلقوا. تجرد الناس من أسمائهم وسما فيهم مراد الذي من أجله خلقوا. لبيك تجمعهم، لبيك تدفعهم، لبيك نور ويمن كلما نطقوا. الله أكبر ما ساروا وما اتفقوا، الله أكبر ما عجت بهم طرقوا، الله أكبر ما فازوا بسؤلهم، الله أكبر ما نالوا وما رزقوا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو محرم بالحج أو العمرة خرج من قبره يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأوقات النيرات والأيام المباركات من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، أفضل الأيام. ما من عمل صالح يفضله عمل خير من هذه الأيام، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الجهاد في سبيل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بنفحاتها وبركاتها، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يكرمنا بدعواتهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، على خير نستهل لقاءنا هذا بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءاً من الآية 84 إلى الآية 100 من سورة هود، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وارتقبوا إني معكم رقيب.

وبئس الورد المورود.

هنا ينابيع ضوء غامر أليق، هنا السطوع فلا ليل ولا غلس، هنا الطهارة تحيا في أماكنها، لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت من الآية 84 إلى الآية 700 من سورة هود، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كنا قد عطرنا الأجواء بآي الذكر الحكيم، فهيا بنا نترع الأرجاء بالدعاء والتضرع لله رب العالمين مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان.

فكبر واذكر المولى وهاب.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من الجامع الأزهر الشريف، مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. عشنا معه قبل الأذان نفحات البيت الحرام. نعم، فهذه الرحلة رحلة قلوب قبل أن تكون رحلة أبدان. نعم، إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعا، والعاقل اللبيب من يتخذ من انقضائها عبرة لذاته وموعظة لنفسه، لأنها محط الآجال ومقادير الأعمال، وقد فاضل الله عز وجل بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن تلك الأزمنة عظيمة القدر العشر الأول من ذي الحجة، فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إنها أيها الإخوة المؤمنون أيام مباركات وذخائر نفيسات وساعات فاضلات، تضاعف فيها الأعمال وتزداد فيها الدرجات ويعظم فيها الثواب. بركات في الأرزاق، بركات في الأوقات، بركات في الطاعات، بركات في الفتوحات. وكم نحن في حاجة جميعا إلى أن نجدد الإيمان في القلوب، لنزيل عنها غبار الغفلة والذنوب. كم نحن في حاجة إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله لتطمئن القلوب بذكر الله. فانتهزوا فرصة هذه الأيام، واسألوا الله عز وجل أن يحبب إليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبكم، وأن يكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلكم جميعا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل فضيلة الشيخ محمد عبد الجواد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لا إله إلا الله، استووا، أقبل على الله بقلوبكم، يقبل عليكم برحمته.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم صل

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد

وسدد خطانا واجعل الجنة مأوانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. كان معنا إماما في هذه الصلاة فضيلة الشيخ محمد عبد الجواد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية مهندس حسن صفوت، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس محمد أبو الدهب وتامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد وعماد مدني، ومن استوديو البرنامج العام الزميل وسام محمد. في النهاية، هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع عشر من مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية السادسة بعد المئة وحتى ختام سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين.

يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام

عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم،

فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.

أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 6 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى ختام السورة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في تمام السادسة بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وفهم

0: تركت الناس كلهم ورائي تركت وجئت إليك وجئت إليك كي بالقرب أنعم.
1: قدم الشيخ محمد الدعلوب هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق الشمس بمشيئة الله تعالى على مدينة القاهرة قبل 6:01. نعود الآن إلى رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الشعراء تلا علينا القارئ شيخ محمد بدر حسين. ساعتنا الآن 5:29 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النمل، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فمكث غير بعيد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي ما تيسر من سورة النمل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين.

0: البصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

الظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق،

برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم.
4: الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف ألف واو، يقول في رسالته: كان من عادتي أن أضحي كل عام ولم أضحي هذا العام وأشعر بالحزن الشديد، وذكر صديق لي أن الأضحية واجبة على القادرين، فهل هذا صحيح؟ وهل تصح الأضحية بغير الذكور من الأغنام والماعز؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالأضحية شعيرة ونسك كالهادي للحرم في أيام الحج، وتذكرنا بما حدث من الخليل إبراهيم عليه السلام حين أمر بذبح ولده واستجاب لأمر ربه وفداه الله بذبح عظيم. يقول تعالى: وفديناه بذبح عظيم. والمضحي بكل شعرة حسنة عن أمنا عائشة رضي الله عنها حين الشريف ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراقة الدم، وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأطلافها، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسا. وجمهور العلماء على أن الأضحية سنة وليست بواجبة. ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن علي فرض ولكم تطوع، وعد منها الأضحية. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: بسم الله والله أكبر، اللهم عني وعمن لم يضحي من أمتي. ومن أداة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من عن شعره وأظافره. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أردتم معناها يعني الأمر ليس واجبا.
4: فضيلة الدكتور، بالنسبة للإمساك عن يعني الأظافر والشعر، هل هذا سنة أم لابد للمضحي ألا يقص أظافره ولا يحلق ولا يقص شعره؟
5: يعني واضح يا دكتور أحمد أن الجمهور أن الأضحية سنة وليست بواجبة.
4: نعم،
5: سنة وليست بواجبة، معنى ذلك أن الأمر يعني على الساعة. إذا أراد يعني الأضحية فيها لا شك تشبه بالنسك بالهدي الحرم، فهدي الحرم معناها أنه المحرم لا يحلق شعره ولا يقص شعره ولا يقص أظافره وغير ذلك المحظورات الإحرام يعني. فإذا أردنا أن نتشبه بمن هناك فهذا شيء طيب، إنما إذا قص أظافره أو يعني قصر شعره أو حلق شعره لا حرج في ذلك. فنستكمل أن واضح من أدلة الجمهور أن الأضحية يعني ليست بواجبة وإنما سنة، وإنما حينما استدل الآخرون بقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، استدلوا أنها تدل على الوجوب. الجمهور قول: لا، يعني هذا يدل على وقت الذبح، على أن نصلي العيد ثم نذبح، وقت ذبح الأضحية يكون بعد الإيه؟ بعد الصلاة، ليس دليلا على الإيه؟ على ذلك. وأيضا يعني يوجد أيضا الذكر والأنثى من الإبل والبقر والغنم والمعز، لا بأس، لأن الغنم يطلق على الذكور وعلى الإناث، والأنعام عموما يعني سواء من الإبل أو البقر أو الغنم تطلق على الذكور وعلى الإناث.
4: فيجوز له أن يضحي بالأنثى من الماعز ومن الأغنام
5: بعد سنة، يعني إذا بلغت سنة ثانية من الماعز، يعني ما له سنة ودخلت في الثانية. إنما يجزئ عند البعض يعني الجزع من الضأن 6 أشهر، في رأي بعض الفقهاء، إنما الأفضل إتمام السنة بالنسبة للمعز يعني. هذا ولله التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع فاء لام، يقول في رسالته: لقد أكرمني الله تعالى بحج بيت الله الحرام العام الماضي، غير أني في نهاية الرحلة مرضت بحيث لم أتمكن من أداء طواف الوداع. يقول السائل: فهل حجي صحيح أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وردت عدة أحاديث فيما يتعلق بطواف الوداع، والتي منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر عهده بمكة في حجة الوداع هو الطواف بالبيت. وفي رواية عن الإمام مسلم وأحمد بن حنبل: كان الناس ينصرفون من كل جهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده البيت. ونظرا لتعدد الآثار والأحاديث التي جاءت في طواف الوداع، فقد اختلف الفقهاء في حكمه. فذهب الإمام مالك إلى أن طواف الوداع مندوب، فإن تذكره الحاج عن قرب رجع وطاف بالبيت، وأما إن تذكره عن بعد من مكة المكرمة أو تذكره ببلده فإنه لا يرجع ولا حرج عليه. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. فلو كان الطواف بالبيت للوداع واجبا لما خفف عن الحائض، إذ الأوامر إنما تكون عامة لجميع الناس رجالا ونساء.
4: فضيلة الدكتور عبد المنعم، في واقعة السؤال هنا، حجه صحيح أم لا؟
6: بناء على رأي الإمام مالك يعد حجه صحيحا ولا شيء عليه. وهناك رأي آخر يرى أن طواف الوداع واجب، ولكن في النهاية نقول للسائل الكريم: حجك صحيح ومقبول إن شاء الله تعالى، بناء على ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: ساعتنا الآن 7:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة فصلت، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الحج تربية اجتماعية عليا، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: الحمد لله، وصلاة وسلام على السراج المنير وعلى الآل والصحب وكل تابع مستنير. أيها المستمع الكريم، سلام الله ورحمته وبركاته عليك. في طليعة ما تهدف إليه الشريعة السمحة من العبادات، تكوين الجماعة المسلمة على دعائم متينة من الأخوة والمساواة، وتنميتها بغذاء المودة والرحمة. وفي سبيل ذلك شرعت الجمع وفضلت الجماعات. ففي الصلاة وهي أم العبادات، فضلت صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 درجة. وفي الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله. والزكاة توثق روابط المودة بين الأغنياء والفقراء بروح التعاون والتآلف والتعاطف. أما في الحج، فإن الفرصة لبناء الجماعة الصالحة تكون أسنح وأتم. وفي هذه البيئة الروحية الطاهرة يتكون ذلك البناء الكريم من لبنات أخذت من أسباب القوة والطهر والسمو بحظ وافر ونصيب كبير. أيها المستمع الكريم، الحج عبادة شرحت لصالح المجتمع المسلم وليس لكل حاج عن فراد، إذ لو كان الأمر كذلك لجاء وجوب الحج على مدار أيام العام، ولحج الناس فرادا وفي كل وقت يشاءون. يؤكد ذلك النظام الذي وضعه المشرع الحكيم له، فإن الله عز وجل فرضه على المستطيع في أشهر معلومات يتوافد فيها القادمون إلى مكة المكرمة. في هذه الأيام حتى يجمعهم مكان واحد ويلتئم شملهم في يوم واحد، هو يوم عرفة. يوم عرفة أحب الأيام إلى الله عز وجل، وهين ذاك ينعم الحجيج بفضيلتين: بفضيلة التلاقي وفضيلة التقرب. فأما الأولى فإنهم يتلاقون في صعيد واحد، حيث يتعرف أبيضهم على أسودهم، وغنيهم على فقيرهم، وشرقيهم على غربيهم، وقد ذابت أو تلاشت المسافات بين أقطارهم، بل والاختلافات في لغتهم وثقافتهم كذلك. أرى الناس أفواجا، ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات تساووا، فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. وأما الفضيلة الثانية فهي أن الله عز وجل يتجلى على عباده في ذلك اليوم برحمته وإحسانه، ويشملهم بعفوه وغفرانه، ويمنحهم الفوز بالرضوان، فيكون ذلك اليوم أسعد يوم في حياة ضيوف الرحمن، ويكون أصعب وأشق يوم على الشيطان. يروي الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إن ذلك لهو تربية اجتماعية عالية. نسأل الله الهداية والتوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تحت عنوان الحج تربية اجتماعية عليا، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا فاتحة الكتاب وما تيسر من سورتي البقرة والنور.

اهدنا الصراط المستقيم.

أخذتموه بالسوء.

فإيه؟

وبشر

نعم.

له الحق من

الله.

كوكب

عن

يُسَبِّحُ

0: من آيات الله البينات ومن فاتحة الكتاب وما تيسر من سورتي البقرة والنور، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب 3 أطواف ويمشي 4، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. رواه البخاري وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء هذا الحديث في باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة، وأورد الإمام البخاري هذا الحديث بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب 3 أشواط، ومعنى يخب يرمل، والرمل هو المشي السريع المتقارب الذي هو فوق المشي العادي ودون العدو، ويمشي 4، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. كما أورد في هذا الباب باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة حديثا آخر أخرجه بسنده عن محمد بن عبد الرحمن قال: ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم المدينة، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ عندما قدم مكة. قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. أوردها في باب من طاف بمكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى 2 ركعتين ثم خرج إلى الصفا، كما أخرج بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أطواف ومشى 4، ثم سجد سجدتين أي صلى 2 ركعتين وهما يكونان سنة الطواف، ثم يطوف بين الصفا والمروة. نعم، إن أول شيء بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة بل ظل محرما بالحج، وأمر أصحابه أن يفسخوا حجهم وأن يجعلوه عمرة. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، فكان أول شيء بدأ به الطواف. قال: ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، أي يفعلون البدء بالطواف. وقد أخبرتني أمي وهي أسماء بنت أبي بكر أنها أهلت هي وأختها، أي السيدة عائشة رضي الله عنها، والزبير وفلان وفلان بعمرة. فلما مسحوا الركن حلوا، والمراد بالركن الحجر الأسود، وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا. فلما مسحوا الركن حلوا، أي من إحرامهم. ويبدو أن هذه حجة أخرى غير الحجة التي حاضت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها. وحذف الحلق والسعي لظهورهما وللعلم بهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أشواط. والمراد بالسعي هنا الرمل، أي يهرول ويمشي 4، ثم سجد سجدتين، أي صلى 2 ركعتين للطواف، وهو من باب إطلاق الجزء وهو السجود، وإرادة الكل وهي الصلاة. وفيه أن الطواف مقدم على السعي، ثم يطوف بين الصفا والمروة. والحديث الذي معنا يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، والمراد بالطواف الأول الطواف الذي يعقبه السعي وليس طواف الوداع. والمروة وهو قبل الوصول إلى الميل الأخضر المعلق بركن المسجد، إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين إذا سعى بين الصفا والمروة. وفي هذا بيان أن البداية لمن يأتي مكة يقتدي بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء ثم الطواف، وأن الإحلال من الإحرام بالعمرة يكون بعد الطواف والسعي والحلق أو التقصير. وحذف السعي والحلق أو التقصير إنما هو للعلم بهما، وأن الوضوء شرط في الطواف كما يشترط الوضوء للصلاة، لأن الطواف كالصلاة، إلا أنه يباح فيه الكلام. والطواف مقدم على السعي، وبذلك يتضح لنا أيضا استحباب الرمل، كما يستحب صلاة 2 ركعتي الطواف والإسراع في السعي بالوادي الذي بين الصفا والمروة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
4: ساعتنا الآن 8:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة أذان الحج، من إعداد مروى النجار، تقديم الزميل إسماعيل دويدار. وقد فاز بالإجابة على سؤال الأمس من هذه المسابقة بجائزة قدرها 2500 جنيه، محمد حلبي محمد أحمد من محافظة المنياء. وإذاعة القرآن الكريم إخوة الإيمان تتمنى للجميع دوام التوفيق.
0: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة.
2: من شعائر هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، التكبير والتهليل والتحميد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير على قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ مع دخول شهر ذي الحجة، أي من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق في 13 من ذي الحجة، ويسن في كل وقت. أما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة 9 من شهر ذي الحجة، وحتى غروب شمس آخر أيام التشريق، ويسن بعد الصلوات المفروضة. ولا تلزم صيغة معينة للتكبير، والأفضل أن يكبر قائلا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فعلينا أيها الإخوة المؤمنون أن نحيي هذه السنة الجليلة، علينا أن نحيي بالتكبير بيوتنا وشوارعنا وأسواقنا ومساجدنا. ففي صحيح البخاري أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. والسؤال 19: اذكر آية من كتاب الله تعالى في بيان الأمر بتكبير الله عز وجل.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول حقيقة الدنيا كقنطرة للآخرة، والفرق بين اللعب واللهو، ومنهج الإنفاق في سبيل الله ومضاعفة الأجور. ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول حقيقة غنى الله المطلق وفقر العباد إليه، وخطورة البخل الذي يعود بالضرر على المجتمع وصاحبه، وقانون الاستبدال الإلهي الذي يستبدل من يتولى عن المنهج بقوم آخرين يحملون الأمانة، وذلك من خلال الآية 37 من سورة محمد من قول الحق عز وجل: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. من الذي يدعو إلى أن ينفقوا؟ الذي خلقه من عدم وأمدهم من عدم، وخلق لهم قبل أن يخلقهم، وأعطاهم أسباب القوة ليتفاعلوا مع الأرض فينتجوا، ومع الصناعات فيصنعوا، ويكون عندهم دخل يكفيهم. لأن الله يريد من المؤمن أن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته، لأن الإنسان لو عمل على قدر حاجته وحاجة من هم مسؤول عنهم، طب الذي لا يقدر على العمل كيف يعيش؟ إذا لأخذ من القادر زكاة تدل على أنه حق في أن يقوم بالعمل ونقوم علشان الضعيف. ليه؟ قال لك لأن دي دول، فالقوي الذي يعمل وينتج ويبقى عنده لا يضمن أن يظل كذلك، بل من الممكن لأنه ابن أغيار يبقى يعجز ويضعف. طب إذا عجز وضعف كيف يعيش؟ إذن أنت نظرت للعاجز الضعيف الذي ليس عنده ما يعيشه، أمنت حياتك إن حصل لك هذا بأن إخوانك المؤمنون يعاونونك. فإذا كان الله هو الذي ادعى للنفقة، ودعوته للنفقة لم يخل منها واحد أبدا. قال الحق سبحانه وتعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. برضو مع أنه ما عندوش يقدر كلفه الله بشيء، قال له إيه؟ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يبقى الذي لا يقدر ما عندوش وقت يعمل إيه؟ الذي لا مال عنده يجيب الإيه؟ الحال، يعظ اللي عنده حاجة. يبقى إذا إن ما عملش كده يبقى أسف. يبقى إذن الذي عنده يجود بمال، والذي ليس عنده يجود بالمقال لمن عنده. إما عملش كده يبقى آثم. طب وإذا لم يكن هذا ولا ذاك، شرحها الله في قوله ما فيش حرج برضو: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ماذا يصنعون دلوقتي؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. يبقى إذن لم يعف أحد. اللي عنده يبذل، واللي ما عندوش ينصح اللي عنده، واللي مش عنده بقى كده يبقى يعيط على نفسه ويدمع اللي ما عندوش عشان يعمل. فإذا كان الأمر يحوجه إلى أن يبكي بعواطفه يمكن دي تشجعه في انه يجدع ويعمل اي حاجه علشان ما يقفش هذا الايه، ما يقفش هذا الموقف. والحق سبحانه وتعالى سماها ان تنفقوا، ومعنى النفقه ايه؟ من سوق النافقه، يعني سوق رائجه. فلا تظن ان النفقه عندك تكسدك، ده زي السوق النافقه الرائجه اللي ما بيحصلش فيها سلعه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يضاعفه لك. ولماذا؟ قال لك لان الحق هو الذي استدعى الخلق جميعا للوجود، وهو الذي ابتلى قوما بالضعف فلا يستطيعون ان يعملوا، فلو لم يهيئ لهم من يستطيع ان يعطيهم تذمروا على ما خلقنا ليه. طب واحنا ايه ذنبنا؟ قال لا، يبقى يتمردوا على الخلق. لكن اذا راوا الواجب ينفق عليهم يقول لك ده يد الله ممدوده بالامر به، فكان دي برضه يد الله. وبعد ذلك يقول انتم مش بتحرصوا على المال عشان يفضل عندكم؟ ده انا بقول لكم على حاجه، مش تخلي المال ده عندكم، ده تنميه وتربيه. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى قال في ايه اخرى، اللي بيرابي بيزيد، اللي بيرابي بيزيد مال، هذا مال يمحقه الله. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون بها وجه الله فاولئك هم المضعفون. يعني جعل الزياده في الربا محق، وجعل النقص في الزكاه مضعف. وبذلك اذا كانت الارض وهي مخلوقه لله، اذا زرعت فيها حبه قمح اخرجت لك 7 سنابل، وفي كل سنبله 100 حبه، يبقى 700، خد 700. الله، اذا كانت الارض وهي مخلوقه لله ضاعفت لك الحبه الى هذا القدر، يبقى من خلق الارض يعمل ايه؟ يديك حاجات بقى، يديك حاجات لا حد لها. نعم. والذين بقى ما ينفقوش، نقول له طب ما بتنفقش ليه بقى؟ انت لازم تعمل على قدر طاقتك مش على قدر حاجتك، وتاخد من اللي عملك اللي يقيمك ويقيم اهلك، والباقي توزع، ما تكنزوش. والذين يكنزون الذهب والايه؟ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، شو التهكم؟ قال يبشرهم بالعذاب، مع ان البشرى لا تكون الا بنعيم، فبشرهم بعذاب أليم. زي الواد لما يكون ايه اهمل فرسب يقول له بشر يا سيدي انت سقط. الله، هي دي بشرى دي ولا زي الزهر؟ يبقى دي بشرى تهكم به، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. اللي انت كنزه ده هيبقى عليك انت، يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. ويقول لهم الحكايه دي هذا ما كنزتم لانفسكم، يعني انت كنت بتكنز للعذاب بتاعك. طب وليه جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ايه الترتيب الحلو ده؟ قال لك ربنا اللي بيتكلم يا اخي بيشرح لك حاله الانسان البخيل الذي يظن بالمال على المعذور. يقول لك اول ما يشوفه يعمل ايه؟ يصرف وجهه عنه، يبقى تكوى بها جباههم اللي انصرفت الاول، وبعدين يديله جنبه تيجي الجنب، وبعدين يديله ايه يستدبه يبقى ظهره، بالترتيب كده جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقولهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم ايه؟ ما كنتم تكنزون. يبقى ان كنت ناجح بقى خفف الحكايه دي شويه، ما تخليهاش ثقيله عليك، لانك انت اللي هتشيلها عذاب. وما تخففها تبقى ايه؟ خفيف المؤونه، ونصرت الزائد عن حاجتك من طاقتك الى من ايه؟ الى من يستحق. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. طيب وبعدين دعيتم فمنكم من يبخل. برضه كل قال البعض يبخل، يبقى ده خير امه محمد برضه، والبعض ما بيبخلش. فمنكم من يبخل، والبخل هو ايه؟ قبض اليد عن الانفاق. طب دي قبض اليد دي عمليه حركيه عضليه، نشأ من ايه؟ نشأ من مواجيد عقديه، نشأ من شح النفس. ولذلك يقول ومن يوق شح نفسه، يبقى اللي خلى ايده تنقبض على النفقه انه ايه؟ النفس بتاعته ايه؟ فيها شحيحه. فمنكم من يبخل، ومن يبخل خليك ناصح. انت بتبخل على مين يا اخويا؟ انت بتبخل على اللي عايز؟ لا، ده انت بتبخل على نفسك. ليه؟ لانك انت حرمت مضاعفه ما تنفق عند الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما الحكمة من لباس الإحرام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: التمس العلماء حكما للباس الإحرام، ومن ذلك أن لباس الإحرام الذي يلبسه المحرم كالرجل مثلا الإزار والرداء، والمرأة تلبس ما تشاء، أنه يبعد الإنسان عن الترفه الذي اعتاد عليه وألفه في كل يوم، لأن لباس الإحرام ليس فقط في اللبس، ولكن فيما يوضع في اللبس من عطر وغيره، وقد نهي الرجال والنساء عن وضع العطور في اللبس بعد الإحرام. ويتصف الإنسان بزيه هذا مع عدم الترفه بالخشوع لله عز وجل والانكسار له، وليتذكر كل محرم في كل وقت أنه بين يدي الله عز وجل، فيكون أقرب إلى كثرة ذكر الله، وأبلغ في مراقبته لله تعالى وامتناعه من ارتكاب المحظورات. وكذلك ليتذكر الإنسان بهذا الزي لباس الموت أو الكفن كما نقول، ويتذكر كذلك البعث بعد الموت يوم القيامة. والله أعلم. آمن إليك تضرعي
0: ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن

موسوعة

تلك

حقاً.

يعلمون. وسخر

0: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف أستاذنا. ولا يزال الحديث موصولا حول أهمية وفضائل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لكننا نريد أن نتوقف اليوم عند الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات، ويعد الذكر والدعاء من أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة، والذكر منه التهليل، والمقصود به قول لا إله إلا الله، وهي شهادة التوحيد وأول أركان الإسلام وعنوان هذه العقيدة. وهذه الأمة عرفت منذ ميلادها إلى يوم أن توسد الثرى بأنها أمة التوحيد، ومن حقها أن تهتف بكلمات التوحيد، وأن تصدح بها في جميع الأرجاء، وأن تهز بها جميع الأنحاء. وقد فسر أهل العلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من التهليل في هذه الأيام المباركات في العشر الأول من ذي الحجة، قالوا إنها أيام الحج التي يتوجه فيها الناس إلى ربهم متجردين من الدنيا وزينتها، موحدين، طائعين، منيبين إليه، راجين رحمته ومغفرته، خائفين من عذابه. فكان من أكثر الأذكار مناسبة في هذه الأيام التهليل. لقد روى البخاري ومسلم بسنديهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان. وقد ورد عن رسول الله أيضا أنه قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن الأذكار التكبير، والمقصود به قول الله أكبر، وفي التكبير دلالة على تعظيم المولى عز وجل، فهو إقرار بأن الله تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، وأنه وحده المستحق وحده بالعبادة. ومن الأذكار التحميد، وهو تكرار الحمد لله عز وجل، والحمد عبادة يؤديها المسلم سواء حدثت له نعمة أو لم تحدث، لإظهار الرضا بقضاء الله كله، خيره وشره، حلوه ومره. ولقد بين القرآن الكريم في هذه الأيام أهمية الذكر، قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وفي العشر الأوائل من ذي الحجة تجتمع أمهات العبادة. يقول الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. قد أقسم ربي بالفجر وليال عشر في الذكر، ما من أيام تفضلها يا من تبغي عمل الخير تهليل تكبير حمد ونصوم التاسع من عشر يمحو الرحمن به ذنبا في عام كان على الفور ونطيب بعاشرها نفسا ونضحي في يوم النحر فعسى ربي أن يرحمنا في القبر وفي يوم الحشر.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة الشمس يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشمس تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا قبل ذلك عن مباحات ومحظورات الإحرام، واليوم نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف عن دخول الحرم وبدء الطواف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أول خطوة عملية في النسك الذي أحرم به الإنسان هي دخول مكة، وهنا يسن له أن يقول وهو على مشارفها: اللهم إن هذا الحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، اللهم إني جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، راجيا أن تستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأن تحرم جسدي على النار. بعد ذلك يتوجه إلى المكان الذي ينزل فيه ويتوضأ، ويذهب فورا إلى المسجد الحرام، فإذا وقع بصره على الكعبة واستشعر الرهبة والجلال يدعو ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يدعو ربه بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، ففي هذه اللحظات الروحية يستجاب الدعاء. ثم يدخل المسجد من باب السلام إن استطاع، ويقول ما يقال عند دخول أي مسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يدخل من باب بني شيبة كما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إن تيسر له ذلك، ويقول: ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
0: نكرر إذا استطاع ذلك يا فضيلة الشيخ. نعم، هنا دخل المحرم إلى المسجد، فماذا يفعل بعد ذلك؟
1: الآن يشرع في الطواف.
0: نعم،
1: ولكن أي طواف هذا؟ إن كان متمتعا أي محرما بالعمرة فقط فهو طواف الركن لأداء العمرة، وفي الوقت نفسه يعتبر طواف قدوم تحية للمسجد. وإن كان مفردا أي محرما بالحج فقط، أو كان قارنا أي محرما بالحج والعمرة معا، فهو طواف قدوم، لأن طواف الركن في هاتين الحالتين يكون بعد الوقوف بعرفة. وطواف القدوم سنة عند الأئمة الثلاثة، لو ترك لا يجب شيء، وواجب عند الإمام مالك، يعني لو ترك وجب دم. ثم يغسل أولا الحجر الأسود ناويا الطواف، ويقبله إن أمكن دون تزاحم، وإلا يستلمه بيده ويقبلها إن أمكن، فإن لم يستطع الوصول إليه يشير إليه من بعيد ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يبدأ الطواف من النقطة المحاذية للحجر الأسود، وليجعل البيت عن يساره دائما، ويطوف سبعة أشواط، إن نقص عنها بطل الطواف. وأبو حنيفة يقول إن المطلوب لصحته أربعة أشواط، والثلاثة الباقية واجب، إن تركت صح ووجب دم. ويسن الرمل أي الإسراع قليلا مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، ويسن للرجل أن يضطبع بردائه أي يجعله تحت إبطه الأيمن وفوق كتفه الأيسر، والمرأة ليس عليها رمل في أي شوط من الأشواط. ليحذر الطائف أن يدخل حجر إسماعيل وهو يطوف،
0: نعم.
1: وليحذر أيضا أن يحاول الوصول إلى الحجر الأسود مع الزحام حتى لا ينحرف قهرا عن الاتجاه الصحيح في شوط الطواف فيفسد دون أن يشعر. ويسن استلام الركن اليماني باليد دون تقبيله، وهو الركن السابق على الحجر الأسود، وبانتهاء الأشواط السبعة ينتهي الطواف. بعد ذلك يصلي ركعتين سنة الطواف عند مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا ففي أي مكان في المسجد، ثم يشرب من ماء زمزم داعيا ربه بما يريد.
0: الطواف له أحكام كثيرة نريد توضيحها ليطمئن الحاج على صحة نسكه.
1: إن الطواف كالصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم لا يتكلم إلا بخير، ولا يجوز للعاجز عنه أن يتركه أو ينيب أحدا عنه كما قال جمهور العلماء. وهناك قول لعطاء بجواز الإنابة عند العجز كما تجوز الإنابة في الحج كله، ولا يؤخذ بهذا الرأي إلا عند الضرورة. والعاجز عن المشي في الطواف يركب محفة أو عجلة، فقد طاف النبي راكبا ناقته في حجة الوداع، وسعى كذلك ليراه الناس ويقتدوا به، وشكت أم سلمة مرضا لا تقوى معه على الطواف، فلم يحطه عنها بل أمرها أن تطوف راكبة خلف الناس أي بعيدا عنهم. ولو تعب الطائف من المشي يمكنه أن يستريح بين الأشواط ثم يقوم ويكمل حتى لو طالت مدة الاستراحة. فقد روى سعيد بن منصور أن عبد الله بن عمر طاف واستراح بين الأشواط وكمل. وإذا حدث أذان للصلاة وإقامة الجماعة يجوز للطائف أن يصلي ثم يكمل الطواف.
0: بعض الطائفين يحملون كتبا يقرؤونها، فهل هناك ذكر معين يلتزمه الطائف عند الدعاء؟
1: ليس للطواف ذكر معين أو دعاء خاص. ومن المأثور وهو أفضل ما رواه ابن ماجه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين الركن اليماني وركن الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب أن يقول إذا حاذ الحجر: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وفي كل شوط يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ولا بأس بقراءة القرآن أثناء الطواف، فالطواف فيه ذكر الله، والقرآن أعظم ذكر لله. وروى أبو داود والترمذي بسند صحيح هذا الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. ساعتنا الآن 9:05 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 74 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كلا هدينا.

قتده. قل لا أسألكم عليه أجرا

والبحر قد فصل

مستودع قد

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا

وأقص

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن الختمة المجودة تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فأجاب قائلا: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج مبرور.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:05، وهذه تلاوة مباركة من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أي جعلنا لهما عهدا وأوحينا إليهما وفوضناهما برعاية البيت إنشاء وتطهيرا. وقوله تعالى أن طهر بيتي هي تفسير للعهد المذكور، والمقصود بالتطهير تطهيره من الرجس الحسي من الخبائث الحسية، والتطهير المعنوي بأن يخصص لعبادة الله تعالى وحده، فلا يكون مكانا لوثن ولا يكون معبدا لغير الله عز وجل. وقدم سبحانه وتعالى الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، ثم الاعتكاف لأنه من شرطه، أي من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. وأضاف الله سبحانه وتعالى البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره ليكون بيت الله تعالى، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه إلى غير ذلك. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: إخوتنا في رحاب الإيمان، والآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

حق إن كنت قلته فقد

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 85 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.

والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.

أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون

أثنى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه،

ربك الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

تعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

كل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين

الكافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.

هم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ

0: حين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حطمت عقده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى، سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أيام عشر ذي الحجة نفحة من رحمة الله، والموفق من اغتنمها وسارع فيها بالخيرات. وقد عظم الله هذه الأيام وشرع فيها عبادات، وتعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام السنة، وقد خصها الله تعالى بفضائل عظيمة وإعجاز رباني يتجلى في تكريمها ومضاعفة الأجر فيها. ويمكن تلخيص مظاهر الإعجاز والفضل في هذه الأيام المباركة، وهي أن الله أقسم بها في كتابه الكريم، قال تعالى: والفجر وليال عشر. والقسم بالشيء دليل على عظم شأنه، وهذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والإعجاز الفعلي فيها هو أنها الأيام الوحيدة التي تجتمع فيها العبادات: الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. وتضمنت هذه الأيام خير أيام السنة، وهو يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، ويوم مغفرة الذنوب، والعتق من النيران، وصيامه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وصيام يوم عرفة يحمل إعجازا تربويا، ويحمل إعجازا روحيا وتشريعيا، وليس مجرد امتناع عن الأكل والشرب. ويكمن هذا الإعجاز في كون هذا اليوم فرصة لتكفير الذنوب ومشاركة الحجاج في فضائلهم. ويتمثل الإعجاز العلمي والروحي في الوقوف بعرفة بأنه ركن الحج الأعظم، حيث يجتمع ملايين الحجاج في مكان وزمان واحد، مما يحقق أعلى درجات التآلف والتعارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ويوم عرفة هو الملتقى الأعظم، يجتمع فيه المسلمون من كل بقاع الأرض، من كل فج عميق في يوم مشهود، تتنزل فيه الرحمات. ثم يأتي بعد ذلك اليوم يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ويتمثل الإعجاز العلمي في نحر الهدي للحجاج في تقديم أرقى طرق الذبح الصحيحة المشروعة، مما يحقق المنافع للحجاج. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. فالنحر في الحج يعتبر نوعاً من التضحية والتقرب إلى الله عز وجل، مما يترك أثراً نفسياً عميقاً في نفس الحاج، ويحقق التوازن بين الروح والجسد. فالمنافع هنا عامة، فهي منافع دنيوية ومنافع أخروية، وأعظم هذه المنافع غفران الذنوب. وأثر التسمية على هذه الذبائح، تشير الدراسات الحديثة إلى أن لحوم الذبائح التي يذكر اسم الله عليها تكون شبه خالية من الجراثيم الممرضة مقارنة بغيرها، مما يعد إعجازا في تأثير التسمية على طهارة اللحم. وخلاصة الإعجاز في هذه العشر يكمن في كونها موسما روحيا مكثفا تتضاعف فيه الحسنات، ويغفر فيه الذنوب، وتفتح فيه أبواب الطاعة، مما يجعلها فرصة ذهبية للمسلم لرفع رصيده من الأجر والثواب. فاللهم ارزقنا العمل الصالح في هذه الأيام العشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء ونتناول الآية 33 من السورة المباركة، وما زلنا في هذه الآيات التي تتناول ما دار بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بداية فضيلة الدكتور، نود أن نوضح معنى نزع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معنى النزع في قوله تعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، هو الإخراج والسحب. وفي السياق التفسيري للآية، المقصود أن نبي الله موسى عليه السلام أدخل يده في جيبه، أي في فتحة قميصه عند العنق أو تحت إبطه، ثم سحبها وأخرجها، فخرجت تتلألأ بياضا ونورا ساطعا من غير سوء أو مرض، كآية ومعجزة لفرعون وقومه. وأيضا الدلالة اللغوية والبيانية هنا في هذا الموقف، اختيار الفعل نزع يحمل دلالات أعمق وأدق من مجرد استخدام الفعل أخرج مثلا، وذلك لعدة وجوه. طبيعة الحركة في مادة نزع النون والزاي والعين في لغة العرب تفيد الجذب والسل والإخراج من مقر أو غلاف، مثل نزع السهم أو السيف، وهذا يضفي على المشهد حيوية، وكأن اليد كانت مخبأة في غمدها ثم سلت فجأة لتبهر الأبصار. وهنا تمهيد للمفاجأة، فالنزع يوحي بحركة فيها خفة وسرعة، وهذه السرعة مهدت بصريا للمفاجأة التي تلتها والمتمثلة في حرف إذا الفجائية. فالحركة الخاطفة في الإخراج جعلت ظهور النور الأبيض الساطع أكثر إبهارا ووقعا في نفوس الناظرين، مما يعزز من قوة الموقف وحجة التحدي.
2: الملاحظ أن الآية هنا ذكرت نزع، بينما في آيات أخر من القرآن الكريم جاء قوله تعالى: أسلك أو أدخل، فما دلالة ذلك؟
3: يا أخي الكريم، ملاحظتك هذه ملاحظة دقيقة وتأمل بياني عميق. فهذا الاختلاف في التعبير القرآني ليس من قبيل الترادف العشوائي، بل هو تعبير قدسي بلاغي دقيق يتصل بسياق الموقف وتسلسل الأحداث داخل هذه القصة. وبالنظر إلى الآيات الكريمة نجد أن السر البياني لهذا الاختلاف يكمن في انتقال المشهد من موقف التكليف والتعليم إلى موقف التحدي والمواجهة، وذلك على النحو الآتي. فسياق التكليف والتعليم: أدخل، أسلك، أضمم، حيث جاءت الأفعال أسلك في سورة القصص في قوله تعالى: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأدخل جاءت في سورة النمل في قوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. واضمم جاءت في سورة طه في قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى. كان السياق هو حديث الله لموسى عليه السلام بالوادي المقدس طوى، والدلالة في هذا الموقف: كان موسى في مرحلة التلقي، في مرحلة التدريب على المعجزة، لذلك اقتضى المقام التركيز على بداية الفعل وآليته، كيف يضع يده. الألفاظ هنا هادئة تناسب مقام التعليم والأمان، فأسلك توحي بالإدخال اللطيف السلس. أدخل أمر مباشر بالتنفيذ، أضمم توحي بالاحتواء والسكنة لتهدئة روع موسى، بينما السياق الثاني سياق المواجهة والتحدي نزعا. جاء الفعل نزع في سورتي الأعراف والشعراء في مشهد وقوف سيدنا موسى عليه السلام أمام فرعون وملئه وفي خضم التحدي. في هذا الموقف طوى القرآن ذكر إدخال اليد، لأن الإدخال حركة تمهيدية لا تلفت انتباه الخصم ولا تحسم الموقف. انتقل التعبير مباشرة إلى نهاية الفعل، وهو الإخراج المفاجئ، النزع. النزع هنا يحمل دلالة القوة والسرعة والمفاجأة، وهو ما يتطلبه مشهد التحدي لإبهار الخصم وإفحامه. فليس المراد هنا أن يرى فرعون وأن يرى ملأ فرعون موسى عليه السلام وهو يدخل يده في جيبه، وإنما المراد أن يرى فرعون اليد وهي خارجة من جيب فرعون من أجل إبهاره وإفحامه. ونجد أيضا البعد البصري لهذا الموقف، نجد أن اختيار الألفاظ يخدم التصوير في هذا المشهد القدسي المفحم لفرعون. ففي مشهد الوادي المقدس المشهد هنا ذاتي بين موسى وربه، فكان التفصيل في حركات موسى أدخل أسلك، بينما في قصر فرعون التعبير القرآني هنا يركز على التأثير البصري على الجمهور. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الفعل نزع يجسد خروج النور الوهاج فجأة كالسيف الذي يسل من غمده ليخطف الأبصار، ليخطف أبصار الناظرين. فكانت الكلمة الأنسب والأكثر بلاغة لرسم مشهد الإبهار والسطوة في هذا الموقف هي كلمة نزع. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيد بصحبتي حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات زميل محمود الطناني من هندسة الهواء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 71 من سورة الأعراف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

يبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألون

إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.

أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون.

لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟

والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.

ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

قِصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْ

لكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.

الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون

0: الأمور. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف وحتى الآية 44 من سورة الأنفال. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم بعد هذا البرنامج إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، نقف اليوم مع موضوع يمثل حائط الصد الأول لحماية أبدانكم، وهو الوقاية من العدوى في الزحام. إن مواسم الطاعات الكبرى كالحج تجتمع فيها الحشود من كل فج عميق، وهذا الاختلاط المبارك يتطلب من الحاج يقظة صحية ليحمي نفسه وإخوانه من أمراض الجهاز التنفسي والفيروسات الشائعة. لماذا نؤكد على الوقاية؟ إن الإصابة بنزلة برد حادة أو إنفلونزا قد تعطل الحاج عن أداء بعض المناسك أو تسلبه القوة اللازمة للطواف والسعي، والدين الحنيف أمرنا بالأخذ بالأسباب كما أمرنا بالتوكل على رب الأرباب. خطوات بسيطة لحمايتك: ارتداء الكمامة خاصة في مواطن الزحام الشديد مثل الطواف والمساعي ووسائل النقل، فهي حصن يمنع انتقال الرذاذ. نظافة اليدين: احرص على غسل يديك بالماء والصابون باستمرار، أو استخدام المعقم الكحولي بعد ملامسة الأسطح العامة. آداب العطاس: استخدم المناديل الورقية أو باطن المرفق عند العطاس أو السعال حفاظا على سلامة من حولك. تجنب المصافحة عند الشعور بالتعب. إذا شعرت بأي أعراض فاجتنب الاحتكاك المباشر تقريبا للمصلحة العامة. ومن الثمرات الصحية لذلك: بالتزامك بهذه القواعد تحافظ على جسدك قويا نشيطا، وتساهم في جعل بيئة الحج بيئة صحية آمنة للجميع، مما يتيح لك التفرغ التام للعبادة والذكر. ومن الأخطاء الشائعة الاستهانة باستخدام الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، أو تبادل الأدوات الشخصية كالمناشف وأكواب الشرب مع الآخرين. أيها الحاج الكريم، وقايتك لنفسك هي إحسان لغيرك وطاعة لربك الذي استأمنك على بدنك. نصيحة الحلقة: الكمامة تحميك، فاجعلها رفيقتك في مواطن الزحام لتسلم ويسلم غيرك.

نسأل الله أن يديم عليكم ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.

0: السعاد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية 45 من سورة الأنفال وحتى الآية 33 من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 45 من سورة الأنفال وحتى الآية 33 من سورة التوبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إخوة الإيمان، لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في الواحدة والربع إن شاء الله تعالى. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج في تلاوة من سورتي الحج والمؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورتي الحج والمؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

بلد الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. فكرة وإخراج علي عبد العال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. بداية نرحب بضيفنا الكريم دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك.
0: دكتور الشحات، ما زال الحديث موصولا حول اسم مكة المكرمة من خلال المسجد الحرام.

0: والذي ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى في 15 موضع. تحدثنا في لقائنا السابق عن أحد هذه المواضع من خلال تحويل القبلة،
1: نعم،
0: واليوم نتوقف مع موضع آخر من خلال تحريم القتال في المسجد الحرام، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى:
1: ولا
0: ولا تقاتلوهم
1: تقاتلوهم
0: عند
1: عند
0: المسجد
1: المسجد
0: الحرام
1: الحرام
0: حتى
1: حتى
0: يقاتلوكم
1: يقاتلوكم
0: فيه.
1: فيه.
0: صدق الله العظيم. أولا، ما المقصود بالمسجد الحرام في هذه المواضع؟
1: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، المسجد في أصل اللغة موضع السجود، يعني اسم مكان.
0: نعم،
1: فموضع السجود الموضع الذي وضعت جبهتك عليه، هذا يسمى مسجد. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به الأجر من الله، بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة. ثم صار العرف عندنا بإطلاق هذا المسجد على كامل البناء الذي يسع المواضع التي يسجد فيها الناس، وصار علما عند الناس على أن هذه المساحة مسجد،
0: المكان المخصص لإقامة الصلوات.
1: المكان المخصص لإقامة الصلاة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. في المسجد الحرام فيه ميزة ليست في غيره من المساجد، أن الحرمة تمتد مع الساجدين ما امتدت الجباه حتى ولو وصلت إلى آخر حد الحرم، بل إن بعض العلماء قال: لو أنه فرض أن الصفوف اتصلت فخرجت خارج حد الحرم، اتسعت المسجدية والحرمة والأجر حتى إذا وصلت إلى خارج الحرم،
0: الله الله،
1: الحرم المكي وليس المسجد وفقط،
0: نعم،
1: وليس البيت الحرام البناء المعروف حول الكعبة امتداد هذه المسجدية ينبني عليه حكم.
0: هو
1: أن المصلى المخصوص في الفنادق التي حول مسجد الحرام تابعة للمسجد الحرام، ما دامت تصلي بصلاة الإمام عند الكعبة واتصلت الصفوف وعلمت هذه الأماكن بالتبعية، صار الأجر فيها كالأجر لمن يصلي جوار الكعبة.
0: نعم. هنا أستاذنا، ربنا تبارك وتعالى يحرم القتال في المسجد الحرام،
1: نعم
0: لكن هذا التحريم مشروط ومرهون
1: نعم
0: ببدء الاعتداء.
1: هذه الأمة الله تبارك وتعالى جعلها ميزان العدل والحق، وأخلاق المؤمن جعلها الله تبارك وتعالى معيارا لأخلاق العبد الرباني. لا أبدأ باعتداء، لكني لست بذلك الضعيف الذليل الذي يقبل المهانة والمعرة على نفسه. من دخل المسجد الحرام يطلب الأمن أمن، ومن دخل يروع الآمنين لا حرمة له. فالله أمرني أن أؤمن من طلب الأمان، وأن يبذل الأمان في هذا المسجد لكل طالب أمان قلوب وأمان قوالب. أما من جاء ليروع الناس، من تذرع بحجة أن هذا مكان آمن وأنه لن يتعرض له أحد فبدأ يعتدي، يوقف عند اعتدائه.
0: إذن التحريم هنا ليس تحريما للقتال، ولكنه تحريم لبدء القتال.
1: تحريم للاعتداء، تحريم للتعدي على حرمة هذا المكان، لأنه من قداسته أوجب الله على كل المؤمنين أن يؤمنوا كل المؤمنين، فهو أمر تشريع أوجب الله على الجميع أن يؤمنوا الجميع. فإذا جاء القائم على رعاية الأمن في هذا المكان المبارك فوجد أن هناك من الناس من تطاول على حرمة هذا الحرم، وجب عليه بحق الشرع أن يحفظ هيبة هذا المكان حتى يعود أمنا وأمانا لكل الدنيا. فمن قصد هذا المكان بقتال أوقفت الحرمة، فإذا تطور الأمر ورفع يدا ترفع كل الأيادي لتصد يده.
0: هذا لا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا.
1: ومن دخله كان آمنا، هنا الله تبارك وتعالى يأمرنا بذلك: أمنوا الداخلين وادخلوا بالأمان. يبقى هذا أمر تكليف وليس أمر تقدير، ليس أمرا تكوينيا،
0: نعم،
1: وإنه هو أمر تشريعي،
0: هذا تشريع
1: تشريع أمر
0: مفروض على كل المسلمين أن يؤمنوا كل من دخل المسجد الحرام،
1: ومفروض على كل من يدخل أن يدخل بالأمن والأمان.
0: لكن هذا لا يعني الأمن التام.
1: هذا لا يعني أن أسمح لمجرم أن يروع الناس فيه،
0: نعم،
1: هذا لا يعني أن يتذرع معتد بأن الله أمر بالأمن فيه. الله عز وجل أمر الجميع، ومن خرج عن هذا سقطت حرمته، لأن الله تبارك وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وآله عند فتح مكة أن يرفع السلاح على من رفع السلاح.
0: هذا الأمن يشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد، ومع ذلك نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل بعض الحيوانات وإن كانت في الحرم، كالكلب العقور مثلا أو الفأرة.
1: هذا من تمام الأمن، لأنه من تمام الأمن أن تخرج كل من لا يأمن، لا يؤمن، لا يؤتمن. وهذه الكائنات التي حددها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خمس كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور. لو رجعت إلى هذه الحيوانات ستجد أنها هي التي تروع الأمن، هي التي تكسر هذه القاعدة،
0: فقتلها تحقيق للأمن.
1: فتبعد، فإذا لم تبتعد تقتل.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأني إذا بدأت بأي تشريع أبدأ أولا بالأخف. إذا أقصيت من الحرم فلا شيء فيه، تقتل خارج الحرم إذا لم يكن لها علاج إلا القتل. إنما إذا تغولت واستأسدت وتعدت على الناس، يأتي
0: آخر
1: من يقول لك
0: الدواء.
1: كيف تفعل هذا؟ تقول له أنت رعيت حرمة الكلب ولم ترع حرمة الإنسان، وحرمة الإنسان أعلى وأسمى.
0: صحيح. إذن في هذه الآية التحريم لبدء الاعتداء.
1: التحريم لبدء الاعتداء والإباحة لرد الاعتداء،
0: نعم.
1: ولا يخل بالأمن لا في الأولى ولا في الثانية. لماذا؟ لأن الله حرم التعدي فيه ليبقى الداخل آمنا وليبقى المكان آمنا، وأوجب رد الاعتداء فيه كذلك للحفاظ على بقاء الأمن والأمان.
0: اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في أوطان المسلمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بلد الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. فكرة وإخراج علي عبد العال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول. تقديم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت: يا رسول الله، فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل، أحج عنه؟ قال: نعم. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب، وأدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولدي؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، وإن شددته خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات والأرض بالحق

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ أحمد علي الطنطاوي.

شوقتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسرتم.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإسلام، فقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ علي محمود. أذان العصر يحين موعده إن شاء الله تعالى في 4:28 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي يتلو علينا من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد مع الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم أمال عطاء. إخوة الإيمان، تحت عنوان العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف جاء فيه: نعيش في هذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا، إذ أقسم الله سبحانه وتعالى بها في قرآنه الكريم قائلا: والفجر وليال عشر. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا، وأن العمل الصالح فيها أفضل من غيرها. وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير.

والتحميد. وقد ورد في فضلها وفي حديث آخر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فهي خير أيام الله، لذا يستحب فيها الإكثار من الطاعات وفعل الخيرات كالذكر والصيام والصدقة وصلة الرحم والعطف على الفقراء، وفيها أفضل الأعمال، وهي الاستعداد للحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن في هذه العشر يوم عظيم، هو يوم عرفة، ويأتي في التاسع منها، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو يوم المغفرة ويوم العتق من النيران، يوم يتباهى فيه الملائكة بعباد الله الواقفين على صعيد عرفات، فأي فضل أعظم من هذا؟ وصيامه يكون لغير الحجاج، وفي تلك الأيام أيضا يوم النحر، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. كل هذه الأعمال الصالحة يستحب أن يقوم فيها المسلم في هذه الأيام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، والعمل الصالح عام يشمل ذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصيام وقراءة القرآن وقيام الليل وبر الوالدين وصلة الأرحام وكثرة الصدقات على الفقراء والمساكين، وتلك الأعمال من أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى. وليعلم المسلم أن الله يفتح له بابا للطاعة، فليسارع في الخيرات ولا يتردد، فإنه هبة من الله. وكل هذه الأمور تستدعي التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم فعل المعاصي ورد المظالم إلى أهلها، والاجتهاد في العبادة واغتنام ما يفتحه الله عليه فيها من عمل الخير بالاستباق إليه. يقول جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم.

0: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم أمال عطا ونفذها هندسيا على الهواء الزميل محمود الطنامي. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية 34 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

سكنته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يس

أنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

لاقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين.

فتربصوا إنا معكم متربصون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

بهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهى

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضربوا

أَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 34 من سورة التوبة وحتى الآية 92 من نفس السورة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه لحضراتكم إلى أنه في حوالي 5 إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفنا فيها الأستاذ دكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة. ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم من الآن على هاتف رقم 25775104، وذلك لعرضها في الفترة المفتوحة التي ستذاع في 5 إن شاء الله تعالى، ويصحبنا خلالها الزميل الدكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، يا من لك الحسنى من الأسماء، وبأيها مولاي كان دعائي، أدعوك خيرا للبرية كلها، وأخص أمة أحمد برجائي.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. مرة أخرى إخوة الإيمان وجهنا حضراتكم إلى أنه في حوالي الخامسة إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ويسعدنا أن يكون فيها ضيفا الأستاذ الدكتور محمد ناجي معوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، للرد على أسئلتكم التي نحن في انتظارها من الآن، وذلك لعرضها طوال الفترة. نذكركم بهاتف رقم 25775104، نتلقى اتصالاتكم من الآن على هذا الهاتف للرد على أسئلتكم. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري في تلاوة من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن

0: من آيات الله البينات ومن سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. الساعة الآن 2:00. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 5:00 إن شاء الله. تقبلوا تحيات الزميل محمود الطناني من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. أما الآن فموعدكم مع هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم فضيلة الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف. أهلا بفضيلتكم.
2: مرحبا بكم.
1: لاحت في الأفق نسائم العشر الأوائل من ذي الحجة، كل عام وحضرتك والسادة المستمعون جميعا بخير، وهي أفضل أيام السنة كلها، والتي قال عنها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فما هي الأعمال الصالحة التي ينبغي علينا القيام بها في هذه الأيام المباركة لنفوز برضوان الله سبحانه والعتق من النار؟
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالعشر الأوائل من ذي الحجة أيام عظيمة مباركة جليلة القدر عند الله تبارك وتعالى. ويكفي في ذلك أن نعرف أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال
1: عشر. نعم.
2: وجمهور المفسرين على أنها العشر الأوائل من ذي الحجة. هناك قول آخر، ولكنه قول ضعيف، أنها العشر الأواخر من رمضان.
1: نعم.
2: ولكن الجمهور على أنها العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظمها ولمكانتها ولرفعة شأنها ولمقدارها عند الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ما ترك خيرا يقربنا من الجنة يبعدنا عن النار إلا دلنا عليه.
1: نعم.
2: وما ترك صلى الله عليه وسلم شرا يقربنا من النار يبعدنا عن الجنة إلا ورهبنا وحذرنا وخوفنا منه. فعليه الصلاة والسلام يحث أمته ويدفعها، يذكر صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال الصالحة التي نقوم بها في هذه الأيام المباركة. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك.
1: نعم. إذن هذا يدعونا مرة أخرى أن نتحدث عن الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نقوم بها في هذه الأيام في الأسرة وفي المجتمع لنفوز بفضل هذه الأيام.
2: أخرج الإمام أحمد والطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله

0: أنس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي أيام العشر. وأنا أريد أن أسوق إلى الأسرة المسلمة نموذجا عمليا يقتدون به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه
0: كيف
1: وسلم.
0: نأخذ أسرتنا وكيف نربيها على الإيمان وكيف نقوم بعمل صالح معها. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فما أحوجنا إلى أن نفعل ذلك مع أسرتنا ومع أبنائنا ومع زوجاتنا، نكبر الله تبارك وتعالى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
1: صلى الله
0: محمد
1: عليه وسلم.
0: وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: يعني المسلم والمسلمة عليهما بالذكر في هذه الأيام بأي صورة وبأي صيغة من صيغ الذكر، وإن كان يعني يغلب عليها التكبير والتحميد والتهليل امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا عن الصيام فضيلة الشيخ في هذه الأيام؟
0: يعني أشكر حضرتك على طرح هذا السؤال. كثير من الناس يسأل عن صيام هذه الأيام، ويأتي بعض الناس يقول يعني صيام هذه الأيام لم يرد عن النبي عليه
1: نعم
0: الصلاة
1: نعم
0: والسلام،
1: صحيح.
0: لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام. وفي الحقيقة هي نفت رؤيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وهذا لا يعني لا يثبت ولا يكون دليلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم هذه الأيام، لأن عندنا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث حفصة رضي الله عنها، حفصة زوجة النبي
1: نعم
0: عليه الصلاة والسلام،
1: نعم
0: من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة.
1: نعم.
0: سيدة حفصة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بحافظ عليها، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء، أي صلاة الضحى. وعند العلماء يعني قاعدة وقانون، إذا رأوا التعارض، يعني السيدة عائشة يعني نفت صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، والسيدة حفصة أثبتت صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام. القاعدة التي يذكرها العلماء ولضبط هذه المسألة الخلافية يقولون: المثبت مقدم على النافي. مرة ثانية، المثبت مقدم على النافي، لأن عنده زيادة علم. يبقى من الذي أثبت؟ السيدة حفصة رضي الله عنها، وعندها زيادة علم. وأحب أن أذكر في هذا المقام ما أورده الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، شيخ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، أنه ذكر قول السيدة عائشة ثم ذكر لها حديثا آخر في لطائف المعارف أنها قالت وأنها أثبتت صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام. يبقى هي في المرة الأولى حدثت بمعرفتها، وفي المرة الثانية حدثت برؤيتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين إحنا عندنا يا أستاذة منى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا المجال وقال العمل الصالح. والسؤال: أليس من العمل الصالح أن نصوم؟
1: نعم.
0: والجواب نعم،
1: هو تقرب إلى الله عز وجل وأمر مستحب، وليس فيه مكروه أن يقوم الإنسان بالصيام ما استطاع من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، مع طبعا التركيز على يوم عرفة.
0: يعني أنا معلش أنا ألتقط من حضرتك يعني هذه النقطة ونقول: صيام العشر الأوائل من ذي الحجة سنة.
1: نعم.
0: سنة. بعض الناس يعني يصوم ويكون مجهدا متعبا يحث بالعنت وبالمشقة. صيام هذه الأيام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: من صامها له أجرها، ومن لم يصومها لا شيء عليه. وصيام يوم عرفة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة.

0: فما أحوجنا إلى أن نتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة.
1: إن شاء الله نستكمل الحديث في لقائنا القادم بإذن الله. شكرا لفضيلة الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي يتلو علينا من سورتي الأحقاف ومحمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.

شُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورتي الأحقاف ومحمد تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ إسماعيل السمكري.

0: قدم شيخ إسماعيل السمكري هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة القصص، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة القصص، تلا علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أخي الحاج انتبه.
1: الحج فرض مرة في العمر.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: أخي الحاج، ليست كل نفقة في الحج مقبولة، وليس كل من وصل إلى بيت الله الحرام وصل بقلب طاهر، فهناك من يحمل زاده ولكن هل هو زاد حلال؟ وهناك من يسافر ولكن هل يعلم إلى أين يخطو وكيف يعبد ربه؟ إن الحج عبادة تقوم على أصلين عظيمين: مال حلال وعمل على هدي صحيح. تعالوا بنا نعايش هذا الموقف ونقترب أكثر من الواقع.
2: الحمد لله، أخيرا سأسافر للحج، كل شيء أصبح جاهزا.
3: بارك الله لك في حجك يا سمير، وأتمنى لك رحلة مباركة تعود منها إن شاء الله بخير وسلامة.
2: يا سمير، أخيرا سأذهب إلى الحج، لقد جمعت المال بعد تعب، جزء منه بالدين وجزء آخر من مال اختلط علي أمره، لا أدري أكان حلالا أم لا، ومع ذلك عزمت على الحج بإذن الله تعالى.
3: يا سمير، أي عمل هذا الذي جمعت منه نفقات الحج؟
2: أقصد أعمالا يختلط فيها الحلال بالشبهة قليلا، ولكنها أمور اعتاد كثير من الناس على فعلها.
3: يا سمير، أتذهب إلى الحج بمال اختلط بالشبهات؟
2: لا تقلق يا أخي، لا تقلق، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم.
3: فعلا الله تعالى غفور رحيم، لكن يا سمير، هل تسعى إلى قبول الله تعالى ورضاه، أم إنها عندك مجرد رحلة تسمى حجا؟
2: يا سامي، يعني السعي ليس مجرد رحلة، بل أرجو من المولى سبحانه وتعالى القبول والرضا. بالمناسبة يا سامي،
3: نعم،
2: كم عدد أشواط الطواف ومتى يكون السعي؟
3: كيف تذهب إلى الحج يا سمير وأنت لا تعرف مناسك الحج وكيفية أدائها؟
2: كنت أظن أن الحج مجرد رحلة عادية، لكني أدركت أنه يحتاج إلى قلب طاهر سليم وعليم بأحكام المناسك، فهل يعني ذلك أنني لن أستطيع أداء فريضة الحج هذا العام؟
1: مشهد يجمع بين خطأين خطيرين: مال فيه شبهة وعبادة بلا علم، وهما كفيلان أن يضيعا أعظم رحلة في حياة الإنسان. فما حقيقة ذلك؟ وهل يؤثر المال الحرام أو الجهل بالمناسك على قبول الحج؟ في ضيافتنا أحد المتخصصين لتصحيح هذا الموقف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فعلى المسلم أن يتحرى أن يكون زاده ونفقة حجه من الحلال الطيب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذية من حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فهذا الحديث النبوي الشريف يقدم صورة حقيقية يراها الواقع ويحكم عليها، ويذكر بها المؤمن أنه لا يكتسب إلا الطيب ولا ينفق سواه حتى تكون حياته آمنة هادئة مستقرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، أي ركب دابته، فقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادوك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. ولابد لك أيها الحاج أن تتعلم كيفية أداء الحج، وأن تصطحب معك كتابا واضحا في مناسك الحج، وأن تديم مطالعته، ولا بأس أن تتردد على العلماء والفقهاء قبل الذهاب للحج لتتعلم منهم مناسك الحج. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه قال: خذوا عني مناسككم، ويقول سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الختام أقول لكل حاج قصد بيت الله الحرام ومطعمه حلال ومشربه حلال وغذي بالحلال: أبشر بالحج المبرور والذنب المغفور، وهذه بداية الوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ولي التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف.

أخي الحاج، وأنت تعد نفسك لهذه الرحلة المباركة، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أصحابه المناسك فقط، بل كان يربيهم على الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن يتحرى الحلال، وأن يبتعد عن الشبهات، وأن يعلم الناس كيف يعبدون الله تعالى على بصيرة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم، صدق رسول الله. وحتى يكون الحج عبادة على علم لا عادة تقلد، فلا قيمة لخطوات تمشى وقلب غافل، ولا قيمة لمال ينفق وهو غير طيب. أخي الحاج، اجعل مالك طيبا وعملك صحيحا وقلبك خاشعا، حتى يكون حجك مبرورا وذنبك مغفورا وسعيك مشكورا.

0: أقاصد.
1: اللهم اكتب لنا ولمن لم يكتب له الحج هذا العام أن نكون من ضيوف بيتك الحرام في العام القادم بإذن الله.

0: أختي.
1: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة القيامة، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم

أيحسب الإنسان ألا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة القيامة تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، وهذه جولتنا حول العالم الإسلامي، حررتها لكم شيرين أحمد ماجد وأمل سعد. في هذه الجولة أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الأزهر الشريف يولي بل أن الأزهر الشريف يولي الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات اهتماما كبيرا باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة الخطاب الكراهية والتطرف. جاء ذلك خلال لقاء فضيلة الإمام الأكبر مع سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، حيث أكد فضيلته على حرص الأزهر الشريف على إعداد كوادر من شباب الباحثين بجامعة الأزهر تمتلك القدرة على إجادة اللغات الأجنبية بما يسهم في نشر منهجه الوسطي وفكره المستنير حول العالم، مشيرا إلى انفتاح الأزهر الشريف الإيجابي على مختلف المؤسسات الثقافية والدينية الدولية من أجل تعزيز قيم التعايش الإنساني والسلام العالمي. من جانبه أعرب السفير البريطاني عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود في نشر قيم الأخوة والسلام العالمي، مؤكدا على التعاون القائم مع المجلس الثقافي البريطاني في دعم تعليم اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية. شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف انعقاد المجلس الخامس من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمشاركة وفود وعلماء من 53 دولة وحضور نخبة من كبار العلماء والمفكرين والشخصيات العامة من داخل مصر وخارجها، إلى جانب مشاركة واسعة من طلاب الجامعة المصرية والوافدين. وأكد وزير الأوقاف خلال كلمته أن رسالة الأمة الإسلامية إلى الملياري مسلم حول العالم تقوم على الأمان والعمران والتحصين من التطرف والتنافس

0: العلم وصناعة الحضارة والقيم والأخلاق الرفيعة، وأن تلك الملتقيات العلمية الدولية تعيد إحياء حلقات العلم والفهم والتدبر، وترسخ منهج الوعي الرشيد في التعامل مع نصوص السنة النبوية المطهرة. نظم مجمع البحوث الإسلامية الحفل الختامي للمرحلة الأولى من برنامج فرسان التلاوة والإنشاد الديني بمسجد مدينة البعوث الإسلامية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونخبة من علماء القراءات وأعضاء لجنة مراجعة طباعة المصحف بالأزهر الشريف. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود اللجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث بالتعاون مع قطاع مدن البحوث الإسلامية للعناية بالطلاب والطالبات الوافدين وتعزيز ارتباطهم بالقرآن الكريم وعلومه وترسيخ منهج الأزهر الشريف في الإقراء المتصل بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إطار جهود المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء الإنسان، أطلق فرع المنظمة بمحافظة الغربية بمبادرة وعي وبناء تحت إشراف الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة بالغربية، وتأتي هذه المبادرة لإعداد جيل قادر على حمل راية المستقبل بثقة وعلم وأخلاق من خلال تنمية الفكر وترسيخ القيم وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية لدى الشباب. وأكد الدكتور قزامل أن بناء الإنسان يبدأ بالعلم، وأن الوعي هو السبيل الأسمى لنهضة المجتمعات، مشيرا إلى أن وعي وبناء تهدف إلى إعداد شباب واع يدرك مسؤولياته تجاه وطنه وأمته، ويسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة. تنظم غدا وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع هيئة كبار العلماء النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى في مدينة جدة تحت عنوان الندوة منصة فاعلة في خدمة ضيوف الرحمن، نصف قرن من الإثراء المعرفي بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم الإسلامي. وتنطلق هذه الندوة عبر 4 مسارات تعكس التحولات التي شهدتها منظومة الحج خلال نصف قرن، وهي مسار خدمات ضيوف الرحمن، ومسار التأصيل والتوعية، ومسار المعرفة والبحث العلمي، ومسار الذاكرة التاريخية. وتعكس هذه النسخة الاهتمام الذي تحظى به الندوة بصفتها إحدى أعرق المنصات العلمية والفكرية المصاحبة لموسم الحج، حيث أسهمت عبر 5 عقود في بناء حراك معرفي متواصل تناول مختلف القضايا الشرعية والتنظيمية والخدمية المرتبطة بالحج. استقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي في مقر المندوبية في محافظة جدة الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، واستعرض اللقاء أبرز جهود الغرفة التي تنفذها لخدمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مشاريعها المختلفة كاتحاد أصحاب الأعمال والاستثمارات وصندوق الزكاة وغيرها من المشاريع. كما تم استعراض جهودها في التنسيق بين الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة داخل الدول الأعضاء بالمنظمة. الجدير بالذكر أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة هي إحدى الأجهزة المرتبطة لمنظمة التعاون الإسلامية، وتتخذ من مدينة كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية مقرا رئيسيا. عبر موجاتنا موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: دكتور هاني، يعني بالتأكيد من يقدم على الانتحار تمثلت الدنيا أمامه في حالة إغلاق، يعني نجده قد وصل إلى حالة اليأس والقنوط، وقد وصل إلى حالة عدم الرضا، وإلى حالة أنه يريد التخلص من حياته لأنه لا يجد أي منفذ أمامه. طبعا هذا هو قلة الإيمان بعينه، يعني وهذا لا يعطيه الزريعة أن يفعل ذلك الفعل بنفسه. ولكن يعني نريد أن نقول في هذه الحلقة ما هي الأسباب وما هو العلاج لهذه الظاهرة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. حينما نتكلم عن أسباب الانتحار، فأسباب الانتحار قد تكون كثيرة من خلال قيام مجموعة من الدراسات على تحليل الأسباب التي أدت إلى الانتحار، ولكنها تشير في أغلبها إلى أن هذا المنتحر ربما لم يصل إلى تحقيق هدفه الذي يريد أن يصل إليه، أو أن المصائب قد تكالبت عليه حتى رأى أن الدنيا أصبحت في نظره سوداء، أو أنه لم يجد من يقف بجانبه حتى يقيله من عثرته التي وقع فيها. كل هذه الأمور قد تأخذ بهذا الإنسان أن تسول له نفسه أن يقع في هذه الأمور المحرمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النفس أخذها في ثلاثة مراحل، فتكلم عن النفس الأمارة بالسوء، ومما لا شك فيه أن النفس الأمارة بالسوء تدعو الإنسان إلى البعد عن المنهج القرآني وإلى البعد عن المنهج النبوي، وهذا ما يجعله في حالة من الحي وفي حيرة من التردد، فإما أن ينتقل بنفسه بعد مجاهدتها من الإقناع بقضاء الله ومن الإقناع بالرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى ومن السعي ومن البعد عن كل الأسباب التي من شأنها أن تجعل هناك حائلا بين الإنسان في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا القرب يتحقق بالمناجاة بين العبد وبين خالقه، ثم عليه بالأخذ بالأسباب حتى يصل إلى مرحلة العزلة التي يسميها علماء الاجتماع أو علماء النفس مرحلة العزلة عن المجتمع، أو مرحلة الوحدة التي يجلس فيها الإنسان وحيدا فريدا، ساخطا على نفسه، ساخطا على مجتمعه، ساخطا على بيئته. هذه العزلة تجعل الإنسان يتحول بعد ذلك إلى نوع من الأمراض كالاكتئاب، الذي يجعله يعني يرى أن الحياة لا تستحق أن يتعايش معها ولا يستحق أن يعيش في هذه الحياة، فهو كأنه وجد في هذه الحياة عبثا. وهذا أمر مردود، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ كلا يا ربنا، لم نخلق عبثا، وإنما خلقنا لحكمة ولغاية. ولكن هناك أنواع من الابتلاءات تحل بالعبد، ولكن في النهاية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الإنسان لا يجعل من نفسه طريقا إلى اليأس، ولا يجعل من نفسه طريقا إلى الاكتئاب، وإنما عليه أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وليس فقط هو من يرجع بنفسه، وإنما يحتاج هنا إلى تكاتف. تكلم عن دور المؤسسات التعليمية، علينا جميعا أن نتكاتف وأن نقدم الحلول لكثير من الأسباب التي قد تأخذ بأيدي طلابنا إلى ذلك. نقول للمؤسسات الدينية: علينا جميعا أن نتكاتف وأن نقوم بنشر الرسالة الوسطية السمحة للإسلام، وأن يأخذ بعضنا بأيدي بعض، ولا نجعل المادية هي التي تسيطر على كل أحوالنا. فالعلاقة ليست علاقة مادية أو علاقة نادية، وإنما هي علاقة روحية تتمثل في التعايش مع المنهج القرآني. وربنا سبحانه وتعالى فتح الباب حينما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإنما علينا أن نرجع وأن يعين بعضنا بعضا على أن يزيل ما علق به من أسباب قد تؤدي والعياذ بالله إلى مثل هذه الحالات، وأن نوعي المجتمع إلى خطورة هذا الأمر الذي يجب علينا أن ننتبه وأن ننتهي عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر إلى الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا فيها الآن 3:30. القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحج. تلا علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهديمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أنا

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد في كتاب البداية والنهاية لابن كثير: خرج عبد الله بن المبارك في قافلة للحج، فمر ببعض البلاد، فمات طائر كان معهم، فأمر بإلقائه في مكان يلقي الناس فيه فضلاتهم، فإذا جارية تأتي فتأخذ الطائر الميت، فسألها عبد الله بن المبارك: لم تفعلين هذا؟ فأخبرته الجارية بأنهم وقعوا في الاضطرار ولا يجدون طعاما منذ أيام، فأعطاها ابن المبارك نفقة الحج، ثم رجع وقال: هذا أفضل من حجتنا هذا العام.
1: سئل فأجاب.

سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد، نستمع إلى حديث الحج، موضوعه فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمع الكريم، كما فضل الله تبارك وتعالى رسله على خلقه، وفضل بعض رسله على بعض، كذلك فضل بعض الأزمنة والأمكنة فخصها بفيض رحمته وعظيم عطائه، ضاعف فيها الأجر وبارك العمل وأحسن العاقبة، ودعا سبحانه عباده لارتياد ما فضله الله من الأزمنة والأمكنة طلبا لبركاتها وخيراتها، ودعاه إلى تحري الأوقات الفاضلة التي رضي منهم سبحانه وأذن لهم أن يلزموها وأن يتتبعوا لحظاتها، يتلسمون عبيرها الطيب، يحيون في ظلالها، يستقبلون منح الرحمن التي أعدها الله لهم بفضله. أعدها لمن؟ لمن تعرض لها ووقف نفسه للحظوة بها، ويعيشون بها في حمى ربهم آمنين مستبشرين برحمة الله. يقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ويقول تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولقد أعطى الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم بقوله الجامع شرفا خالدا لهذه الأيام الجليلة، يثير بها همم المؤمنين ويقوي عزائم العاملين، ويدفع المؤمن إلى العمل الموصول المبرور، وإلى التنافس في مراضي الله عز وجل. وأي شرف يفوق شرف الجهاد في سبيل الله؟ وأي عمل يفضل الجود بالمال والنفس؟ إنه العمل الصالح في هذه الأيام المباركة في العشر الأول من شهر ذي الحجة الأغر. هكذا قرر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وليس بعد قوله عليه السلام مقال، فما ينطق عن هواه، وإنما هو الوحي والتكليف بالعمل والدعوة إليه، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إن الأيام العشر الأولى من ذي الحجة أوعية لاستقبال نفحات المنعم الكريم سبحانه، فما أكثر فضله على خلقه. إن أيام العشر من ذي الحجة أزمنة لمضاعفة الأجر وجزيل الثواب، تعطرها أنفاس الموحدين وضراعة الداعين، ويستجاب فيها للمؤمنين، فيها يزكو الإيمان بالعمل، ويجمل التوحيد بالإخلاص، ويشارك الملأ الأعلى أهل الأرض في في تقديس ذي الجلال والإكرام. إخوة الإسلام، هذا نبع من فيض من فضل الأيام الأول من شهر ذي الحجة، فاحرصوا عليها، تحظوا بفضلها وتفوزوا بجنان الرضوان. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول. تقديم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن سريج بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نبقى وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المجود للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو علينا بدءا من الآية 11 من سورة طه وحتى الآية 19 من سورة الأنبياء. يقدم لهذه الفقرة من فقرات المصحف المجود فضيلة الدكتور محمود عمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدمة التلاوة من قوله تعالى في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم إلى قوله تعالى يستحسرون من سورة الأنبياء. أيها الإخوة، في موقف من مواقف القيامة، وعندما يدرك المجرمون ما أعد الله لهم من عذاب، يحسون بالذل إحساسا يبدو على وجوههم التي هي مرآة بواطنهم، ثم تنهار الأعصاب مستسلمة للحي المطلع على الدقائق والجلائل، القيوم المدبر المجازي على الصغير والكبير. وعندئذ يبدو حجم خسارتهم الفادحة مع ما قدموا من أعمال في الدنيا كانت كالجبال، في الوقت الذي يظهر فيه الصالحون في أسعد أحوالهم بما قدموا من صالح أعمالهم، فلا يقع عليهم ظلم، ثم يوفون جزاءهم كاملا ليكون ذلك عذابا آخر للخاسرين يضاف إلى رصيدهم من الخسران. وكهذا الوعد وهذا الوعيد جاءت كل آيات القرآن. لقد جاء القرآن جامعا لكل المعاني، مبينا لكل من له حس وتذوق، مصرفة آياته تلوينا وتنويعا، يجد فيه المدعو ما يثير فيه النشاط إلى العمل، نائيا به عن الملال رحمة منه تعالى، لعلهم أن يتقوا أو على الأقل يحدث لهم نوعا من الذكر. فتعالى الله الملك، المالك الحقيقي الحق الذي لا يزول ملكه أبدا، فتوكل عليه وأسلم زمامك إليه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذا لقنك جبريل ما يوحى إليك من القرآن فتأن عليه ريثما يسمعك ويفهمك، ثم أقبل عليه ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته، وليكن شعارك دائما وقل رب زدني علما فهما له كما زدتني بإنزاله وتحفيظه. وهو درس من دروس التربية يؤكد ضرورة التأني في طلب العلم الذي هو أحسن من الاستعجال المرهق للبال المكدر للأحوال، ودليل على تيسير المقررات على طلاب العلم إرادة فهمها لا مجرد حفظها. فمن وعى شيئا حق الوعي والفهم حفظه غاية الحفظ. ومما يجب فهمه ووعيه من دروس الدعوة هنا أن المدعوين بين يديك وهم أبناء آدم، وإذا فهم راسخون في النسيان كأبيه، والشيء من معدنه لا يستغرب. فليتسع قلب الداعية لأناس يجددون سيرة أبيهم الذي لم يجد الله الرحيم له إرادة صلبة، لكنه برحمته لم يزحزح عن رتبة الاصطفاء، فلنكن رحماء بالعصاة، إنهم مرضى وأجدر الناس بعفونا مرضانا. وخذ من تفاصيل قصة آدم ما يثبت قدميك على الطريق، لقد سجد الملائكة له. ثم كان التحذير الذي ظهرت دلائله من هذا العدو المقيم الذي يريد إخراجنا من نعيم حرم منه في جنة تكفل الحق تعالى بها صيانة للإنسان من آفات الجوع والعري والظمأ والضحر. ولكن الشيطان المريد لا ييأس، وعرف كيف يأكل الكتف حين اتجه بوسوسته إلى غريزة حب الحياة التي انتشت بأمل الخلود لو أكل من الشجرة، ونجحت المحاولة وكان ما كان. ثم هبط منها جميعا ليبدأ مسلسل المعارك بيننا وبين الشيطان، لكن الانتصار مرهون باتباع الهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهكذا يكون الذكر سبيل الرخاء بقدر ما تكون المعصية سببا في اختفاء رغيف العيش الذي هو العذاب الأدنى قبل العذاب الأكبر يوم القيامة، كما هي سنته تعالى في من سبقنا من أمم، والتي تفرض علينا وعيها ليتأكد لنا أثر التقوى في المسيرة الاقتصادية. ولكننا ننسى، ولا أقول نتناسى، وكان جزاؤنا الوفاق أن يعذبنا الله تعالى بما نقول وما نفعل، ولكنه تعالى يعاملنا بالحلم بالرحمة فوق العدل، فلعل وعسى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وإذا كان هناك كلمة من ربك وأجل مضروب لكل شيء، إذن فلا بد من استيفاء الأجل وإن زاد العاصي في العصيان. ولا داعي لاستعجال العذاب ولا للقلق انتظارا للفرج، وواجبك هو الصبر، فاصبر على ما يقولون. وهو درس للمتسرعين من الدعاء أن يعوذوا بالصبر الجميل، ليكون لهم في الشدائد متكأ على أن يكون هذا الصبر إيجابيا عمليا، اشتغالا بما ينجي من العذاب ويقرب إلى الجناب، تخليا عن الرعونة بالتسبيح، وتحليا بالكمال بالتحميد، مستمرا على صلاتك في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، لينشئ ذلك في قلبك زهدا في الدنيا التي يباهي بها غيرك. فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. إن النفس الإنسانية بطبعها ميالة إلى الدنيا، مولعة بحب العاجل، فاستعل فوقها ضاربا بهذه الدنيا وجوه من ابتلاهم الله بها، معتزا بما رزقك الله من نعمة التوفيق إلى عمارة الآخرة وما فيها من نعيم باق، مشغولا بأخذ أهلك بالصلاة، محافظا أنت أولا عليها. يعينك على هذا أن ربك قد تكفل لك برزقك، ففرغ وجهك لعبادته وهو تعالى منجز لك ما وعد. واذكر نعمة الله عليك أن هداك إلى الإيمان الذي خرجت به من هذه الفتن منتصرا، بحيث صرت ممن يعجب به في الوقت الذي يتعجب فيه ممن تنكر لدلائل الهدى مصرا على الضلال. هؤلاء الباحثون عن الآيات وهي من فوقه ومن تحت أرجله، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ أولم تأتهم من البينات ما أعجز بلغاءهم وأبكم فصحاءهم؟ ولكن لله عز وجل حكمة هو بالغها، فقد أمهلهم لكنه سبحانه لم يهملهم، أملى لهم ليفرغوا ما بقي في الكيس من سهام. ولو أنه تعالى أهلكهم قبل أن ينذرهم لتبجحوا وقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. والجواب المناسب هنا أن تقول لهم: قل تربصوا فإنا معكم متربصون. وهكذا يكون آخر الدواء التحدي بعدما بدا أن إيمانهم ممتنع وأن مراءهم لا ينقطع. وتتكفل سورة الأنبياء ببيان واقعهم وما ينتظره، فإذا كان القوم لا يسمعون وإذا سمعوا لا يفهمون، فدعهم يلعبون فقد اقترب حسابهم وهم في غفلتهم لا يشعرون، غارقين في اللهو إلى الأذقان. ولا يسقط الرسول عن هذا الذي قالوه سرا، لكنه يرده بأن ربه يعلم القول في السماء والأرض، وأنهم في نجواهم عابثون مترددون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. وهكذا يتخبطون تخبطا شاهدا بأنهم يهرفون، لا يثبتون على قول واحد، ويكفي ذلك دليلا على أنهم غير مقتنعين بواحد مما يفترون. ولله في خلقه شؤون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان

فتعالى الله الملك الحق فتعالى

0: تستحسرون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه وحتى الآية 19 من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تقدم الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ نصر الدين طوبار يؤذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
1: الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإسلام، فقد أذن الشيخ نصر الدين طبار لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذن المغرب يحين موعده إن شاء الله تعالى في 7:44 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة الحجرات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ربكم.
1: أن تحبط

العدل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

0: من آيات الله البينات ومن سورة الحجرات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما الحكمة من لباس الإحرام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: التمس العلماء حكما للباس الإحرام، ومن ذلك أن لباس الإحرام الذي يلبسه المحرم كالرجل مثلا الإزار والرداء، والمرأة تلبس ما تشاء، أنه يبعد الإنسان عن الترفه الذي اعتاد عليه وألفه في كل يوم، لأن لباس الإحرام ليس فقط في اللبس ولكن فيما يوضع في اللبس من عطر وغيره، وقد نهي الرجال والنساء عن وضع العطور في اللبس بعد الإحرام. ويتصف الإنسان بزيه هذا مع عدم الترفه بالخشوع لله عز وجل والانكسار له، وليتذكر كل محرم في كل وقت أنه بين يدي الله عز وجل، فيكون أقرب إلى كثرة ذكر الله وأبلغ في مراقبته لله تعالى وامتناعه من ارتكاب المحظورات. وكذلك ليتذكر الإنسان بهذا الزي لباس الموت أو الكفن كما نقول، ويتذكر كذلك البعث بعد الموت يوم القيامة. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيتين 34 و35 من سورة الحج.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين الكريمتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، بين لنا الخالق عز وجل أنه قد شرع لكل أمة الذبائح التي ينتفعون بها، لكي يذكروه سبحانه، ولكي يشكروه، ولكي يخلصوا له العبادة، ولكي يطعموا منها السائل والمحتاج. فقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والمنسك مأخوذ من النسك بمعنى العبادة، والمراد به هنا عبادة خاصة، وهي ذبح الإبل أو البقر أو الغنم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في موسم الحج. والمعنى: جعلنا لكم أيها المؤمنون منافع كثيرة في هذه الأنعام إلى وقت معين، ثم تكون نهايتها وذبحها عند البيت الحرام، كما جعلنا وشرعنا لمن قبلكم من الأمم، شرعنا لهؤلاء شعيرة الذبح ليتقربوا بها إلينا، وأرشدناهم إلى المكان الذي يذبحون فيه هذه الأنعام، كما أرشدناهم إلى أفضل الطرق التي تجعل ذبائحهم مقبولة عندنا. وفي هذه الجملة الكريمة: ولكل أمة جعلنا منسكا، في هذه الجملة تحريك لنفوسهم نحو الإقدام على إراقة الدم تقربا إلى الله، لأن هذه الذبائح ليست من شعائر هذه الأمة وحدها، وإنما هي من شعائرها ومن شعائر الأمم التي سبقتها. وقوله عز وجل: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذه الجملة بيان للأسباب التي من أجلها شرعت تلك الذبائح، أي شرعناها لكم وللأمم السابقة عليكم للإكثار من ذكر الله تعالى عند ذبحها، فهو سبحانه الذي رزقكم إياها بفضله وإحسانه، فعليكم أن تكثروا من ذكره ومن شكره ليزيدكم من خيره ومن رزقه. وفي هذه الجملة الكريمة تقريع وتوبيخ لمن يذكرون غير اسم الله عند الذبح، وتأكيد لوجوب ذكر اسمه تعالى، حتى لكأن المقصود الأعظم من وراء ذبح هذه الأنعام هو المداومة على ذكر الله عز وجل. ثم عقب سبحانه على ذلك بتقرير وحدانيته فقال: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي شرعنا لكم ذلك لأن إلهكم إله واحد لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته، فله وحده أسلموا وجوهكم وأخلصوها لعبادته وطاعته. وقوله عز وجل: فله أسلموا مرتب على ما قبله، لأنه متى ثبت أن المستحق للعبادة والطاعة هو الله، فعليهم أن يسلموا وجوههم إليه. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين الصادقين برضاه وبمثوبته، فقال تعالى: وبشر المخبتين، أي وبشر المتواضعين لله المطمئنين إلى عدالة قضائه فيهم. وحذف سبحانه المبشر به لتهويله وتعظيمه، أي وبشر أيها الرسول الكريم هؤلاء المتواضعين لله بالثواب العظيم وبالأجر الكبير الذي لا تحيط بوصفه عبارة. ثم مدحهم سبحانه بأربع صفات فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي بشر هؤلاء المتواضعين الذين من صفاتهم أنهم إذا سمعوا ذكر الله وسمعوا صفاته وسمعوا ما أعده لأهل الجنة من ثواب، إذا سمعوا كل ذلك خافت قلوبهم. والذين من صفاتهم كذلك الصبر على ما يصيبهم من مصائب ومن محن، ومن صفاتهم أيضا المداومة على أداء الصلاة في مواقيتها، ومن صفاتهم كذلك الإنفاق مما رزقهم الله عز وجل. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد مدح هؤلاء الصادقين بجملة من الصفات الكريمة، مدحهم على تواضعهم، مدحهم على صبرهم، مدحهم على محافظتهم على فرائضه، مدحهم بكل ما يجعلهم أهلا لرحمته ولمثوبته ولجنته. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، التي نرد فيها على ما لديكم من أسئلة فقهية. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما في لقاء اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومعكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. وتقبلوا تحيات الزملاء محمود الطناني من الهندسة الإذاعية، حامد صابر من أسرة الإعداد، وتحيات الزميل أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك.

0: فضيلة الأستاذ دكتور محمد نجيب عوضين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين، وكل عام والجميع بخير بمناسبة حلول هذه الأيام العظيمة.
0: نعم،
1: من أيام شهرنا الكريم شهر ذي الحجة.
0: نعم، أنا في العشر الأوائل من
1: العشر الأوائل، والتي
0: نعم خير أيام الدهر.
1: نحث المسلمين فيها على البذل والجهد والعطاء.
0: نعم،
1: من تكبير وتحميد وتهليل وصيام وصلاة ودعاء وغير ذلك من أعمال البر، لأن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الأيام بثواب وفضل كبيرين.
0: نعم،
1: فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعين الأمة على هذا العمل جزاء وابتغاء مرضاة الله سبحانه.
0: ونبه أنه كما أن الحسنات مضاعفة في هذه الأيام المباركة، فالسيئات أيضا مضاعفة.
1: نعم،
0: فعلينا أن نراعي حرمة هذه
1: تمام
0: الأيام.
1: تمام.
0: نعم،
1: تمام.
0: نعم، بارك الله فيكم.
1: الله
0: ودائما حضرتك تسعدنا في هذه اللقاءات. نبدأ بأول سؤال في هذه الفترة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك بس لو معايا مبلغ من المال.
0: نعم،
2: في البنك، وهو بالمبلغ بالعائد كله، يعني مثلا لو حال عليهم الحول بس ما عدوش النصاب، هل برضك يخرج عليهم حاجة ولا
0: مال لم يبلغ النصاب؟
2: لم يبلغ النصاب، هو بالفوائد بالأساس
0: كله لم يبلغ النصاب
2: بالضبط كده. فهل
0: وحال عليه الحول،
2: وحال عليه
0: هل عليه زكاة؟ واضح السؤال.
2: شكرا.
1: عفوا سيدي، تفضل. نعم، والسيد المستمع الكريم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمع الكريم عنده وديعة في البنك وبيجي الأرباح عليها في نهاية السنة، لكن في شرط رئيسي مفتقد لكي يخرج الزكاة، ألا وهو الحول قد حال والمال ملكه لكن النصاب لم يكتمل. والنصاب الآن كما نعلم هو قيمة من المال ما يشتري 85 جرام من الذهب، فلا شيء عليه
0: أكثر من 500,000 جنيه.
1: نعم، لا شيء عليه حتى يكتمل النصاب إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله.
0: نعم، هذا المستمع ليس عليه شيء طالما أن المال لم يبلغ النصاب.
1: وهذه عظمة الإسلام في أنه ليس جابيا وإنما ميسرا ومخففا.
0: نعم نعم، بارك الله فيكم. نذهب إلى سؤال آخر.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حضرتك دلوقتي أنا بتكلم عن الحجة أو العمرة. حضرتك دلوقتي في العمرة يجوز إن أنا أعمل العمرة لوالدي أو والدتي اللي هو متوفى.
0: العمرة للوالد أو الوالدة؟
3: أو الوالدة. دلوقتي في الحج يجوز إن أنا أعمل حج لوالدي أو لوالدتي.
0: طيب، حاضر.
3: الحج مختص بس للفرد اللي هو هناك بس فقط لا غير.
0: تمام، سؤال واضح. الحج او العمره للوالد والوالده، حاضر.
3: العمره معروفه، انما الحج يقول ان انا احج عن والدي.
0: هل هم عايشين ولا متوفين؟
3: لا، متوفين.
0: تمام.
3: طيب، وبتبقى امتى حضرتك؟ يعني بعد امتى بالظبط؟
0: طيب، حاضر نجاوبك. حاضر، السمع للاجابه. حاضر،
3: شكرا.
1: هو المستمع الكريم رجل يعني لديه فهم جيد، قال ان العمره سهله لان انا عملت العمره بتاعتي، فممكن أتحلل وأحرم تاني من مسجد التنعيم بالقرب من مكة وأعتمر لوالدي أو لوالدتي، وهذا أمر سهل وميسور. أما بالنسبة للحج، لا يجوز أن تحج عن نفسك وعن غيرك في ذات الوقت، لأنه يشترط أولا في من يحج عن الغير أن يكون قد أدى الحج عن نفسه أولا، حتى يلتبس عمله لا يلتبس عمله بما يقوم به من إنابة عن من يحج عنهم. وبالتالي يشترط في من يحج عن الغير والد أو والدة أن يكون أولا قد حج الفريضة وأدى فرضه، ونوى أن جميع الأعمال التي سيقوم بها إنما ثوابها موجه إلى أبيه أو أمه. نعم، ولا يجوز اختلاط الأمر بين ما هو فرض عليك وأداء. نعم، أو قضاء على غيرك.
0: نعم، إذن لا مانع من ذلك بشرط
1: إذا كنت أنت رايح
0: أن يكون حج عن نفسه،
1: رايح حج نافلة، يعني قضيت فرض الفريضة قبل كده واستغنيت وقلت أنا مش هحج عن نفسي نافلة وإنما سأحج عن أبي، حجك صحيح عن أبيك إن شاء الله.
0: نعم،
1: ونياتك موجهة وتنال ثوابا على فعلك هذا.
0: نعم، بارك الله فيكم. أيضا سؤال عبر الهاتف.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيدي.
4: هل المضاربة في البورصة حلال أم حرام؟ شكرا.
0: عفوا سيدي، تفضل.
1: الأول سيد الفاضل نحدد يعني إيه مفهوم البورصة. البورصة دي تضارب في مجموعة من الأسهم. أنت مثلا في شركة من الشركات بتعمل اسهم لها، فسهم شركه التليفونات، سهم شركه كذا، فانت بتروح تشتري اسهم بقيمه هذه الاسهم وتضعها في البورصه لكي تضارب لك البورصه فيها. فان كان هذا السهم حقيقيا يعني يمثل جزء من هذه الشركه،
5: لا.
1: انت عندك 100 سهم، يبقى دول يساووا مثلا 1/100 من اعيان هذه الشركه. هذا حلال لانك انت بتتاجر في جزء من هذه الشركه، فيزيد سعره هذا اليوم فنبيعه، يقل عن هذا اليوم فننتظر، فهذه مضاربه. وكمان الاسهم عليها زكاه من تاريخ بدء وضع هذه الاسهم حسب قيمتها، فإن استقرت ووصلت إلى مبلغ كبير وقمت بسحبها وبيعها فتخرج عنها زكاة يوم البيع. أما لو كان السهم وهميا يعني لا يمثل قيمة حقيقية اسمية في مشروع شرعي، فإنه هناك خلاف في هذه الأسهم لأنها لا تمثل عينا من الأعيان. وأما النوع الأول فهو حقيقي ويكون قريبا من مفهوم السكوك، لأن لي حصة في هذا المشروع فتزيد وتنقص حسب السوق عرض وطلب. فلا شيء فيها عند إذن.
5: بارك الله فيكم. نواصل تلقي الأسئلة عبر الهاتف.
6: وعليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل بسؤال
6: القرآن.
5: نعم معك.
6: سؤال يعتبر مقاربة كل سنة نسبة لأيام التشريق 13 و14 و15 ونصوم 13 ونبدأ من 14
5: أيام التشريق.
6: يعني الايام البيض اللي بنصومها يعني 13 و14 و15
5: حكم صيام
6: داخل في التشريق.
5: حكم صيام ايام التشريق تقصد؟
6: نعم. هل ناجلها ولا نصوم اسبوع برضه؟
5: نجيبك
6: على ثاني معلش بعد اذنك. عند ندخل مسجد لا واحد يصلي فبروح اصلي وراه، يعني اصلي ثاني وراه. يعني لو واحد لسه ما صلاش وعايز يصلي معايا هو بامام ولا ماموم هو في المسجد يعني؟ في خلاف شويه.
5: طيب حاضر نجيبك. حاضر
6: ماشي.
5: عفوا. سؤاله الأول عن أيام التشريق، ويبدو أنه يسأل حكم صيام أيام التشريق فقط الأيام القمرية مثلا.
1: لا لا لا، يحرم صيام يوم التشريق.
5: أيام التشريق لا يجوز صيامها.
1: طيب
5: نعم.
1: ماذا لو تصادفت الثلاث أيام
5: القمرية
1: التي
5: معتاد المسلم
1: إذا كان الأصل فيها عدم الصوم لأنها محرمة زي يومي العيدين. واخد بالك؟ ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ايام التشريق قال هي ايام
5: اكل وشرب
1: اكل وشرب. يبقى معناها ان الناس تفرح وتاكل وتشرب وبعد ما تخلص تقوم. فاذا ما فاتت هذه الايام الثلاثه فتعوض في ايام اخرى ان شاء الله. بالنسبه للسؤال الثاني بيقول انا دخلت لقيت واحد بيصلي فوقفت وراه ونويت الجماعه.

0: وراه عشان تصلي، واخد بالك، حسبت لك صلاة جماعة وتلتزم بما يفعله
1: نعم
0: كإمام ومأموم.
1: نعم بارك الله فيكم. نعم سؤال أيضا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ممكن أسأل سؤالين بعد حضرتك؟
1: نعم الأول.
2: السؤال الأول، أكرمني الحمد لله لربنا بالحج أنا ووالدتي السنة اللي قبل اللي فاتت، فهي تعبت قوي بعد يوم عرفة، فرمي الجمرة رمي جمرة العقبة ما قدرتش تروح، وأنا بالتالي كان حالتها هي صعبة قوي، فقعدت جنبها، فأخت فاضلة اقترحت علينا إن هي هترملنا الجمرات هي وزوجها، وأخدت مننا الجمرات ورمتها، عرفت اسم أمي واسمي وهي وزوجها ورموها لي، ورحت أنا بقى تاني يوم رميت لي ووالدتي من أول وجديد. كده علينا حاجة ولا كده حد صحيح؟
1: يعني بعد ما الاخت دي رمت عنكم انتوا رحتوا مره تانية ورميتوا تاني.
2: أنا اللي رحت لأن والدتي برضه كانت لسه تعبانة،
1: طيب حاضر حاضر نجيبك ان
2: رميت
1: شاء الله.
2: ليا وليها. ده
1: طيب
2: كده أول سؤال. تاني سؤال، لما رحنا عشان نعمل طواف الإفاضة، الحمد لله عملنا الطواف، في السعي والدتي استعملت لها الكرسي المتحرك وعملت السعي بين الصفا والمروة، أنا اللي عملته لها، يعني أنا عملت من خلالها هي بالسعي بيها، برضو أنا كده عليا ذنب إن أنا ما عملتوش لوحدي.
1: طيب حاضر
2: ماشي،
1: أسئلة أخرى؟
2: لا شكرا، ربنا يجزيك خير يا رب.
1: لا
2: السلام
1: شكرا
2: عليكم.
1: مع السلامة.
3: سؤالها الأول
0: اتفضل.
3: عن يعني هي
0: رمي
3: لم تذهب لرمي جمرة العقبة،
0: تمام
3: ويعني وكلت يعني إحدى الأخوات ثم
0: تمام
3: ذهبت في اليوم الثاني ورمت، يعني هل
0: نعم
3: هناك مشكلة؟
0: نعم هو الرمي واجب من واجبات الحج،
3: نعم
0: هو ليس بركن وليس بسنة بسيطة، إذا يجب على الإنسان أن يفعله بنفسه، فإذا وجد لديه عذر مرض تعب كذا فيجوز عند الفقهاء أن يوكل غيره في الرمي نيابة عنه.
3: نعم
0: بعض المذاهب تقول ما دام غيره قد فعل ذلك نيابة عنه فإنه يخرج هديا اللي هو الدم يعني، والبعض الآخر قال هذا التوكيل جائز ولولا العذر هذا فتسامحوا في أنه ليس عليه شيء. بالنسبة لقضية طواف الإفاضة،
3: لا يعني قبل هذا يعني هناك من رمى عنها بتوكيلها
0: ايوه
3: ثم جاءت في اليوم التالي ورمت مرة أخرى.
0: رمت الايام الاخرى، يعني ما هو في رمي اخر في ايام اخرى، فهي بدأت
3: يب
0: تعمل بنفسها في الايام الاخرى،
3: نعم
0: هذا طبيعي، انما هي قد يفهم من كلامها انها اعادت ما فعله الوكيل
3: يبدو هذا ظاهر من
0: من
3: كلامها.
0: باب الاطمئنان يعني،
3: نعم
0: فلا شيء في ذلك،
3: نعم
0: نوع من يعني الاحتياط في انه ابعد الشك عن نفسي لان انا ما عملتش اول رمي، لانها برضو مطلوب منها افعال بعد هذا الرمي اللي هو التحلل الاصغر،
3: نعم
0: فعشان بتعمله تاني عشان تتحلل وتروح بقى تعمل طواف الافاضه، فلا شيء في ذلك.
3: نعم سؤال الثاني عن الطواف بين الصفا والمروه، يعني
0: السعي بين الصفا
3: السعي
0: والمروه،
3: عفوا السعي بين الصفا
0: هي
3: والمروه،
0: جزاها الله خير
3: نعم
0: امها ست كبيره، فبتعمل لها الطواف والسعي بوسائل التنقل
3: نعم
0: المعروفه،
3: نعم
0: كرسي متحرك محمل كذا كذا، فهي لما كانت بتعمل لها السعي قعدتها على الكرسي ونوت لنفسها وامها كمان نوت لنفسها،
3: نعم
0: فهي هنا تحمل ثوابا كبيرا، لان مساله السعي شقه جدا على الانسان المنفرد،
3: نعم
0: مسافه كبيره تصل الى يعني
3: 3 كيلو تقريبا،
0: يعني حوالي ما يقترب من 700 متر في الشوط الواحد،
3: نعم
0: لما نضربه في 7 اشواط ده رحله الى جانب يعني الزحام وغير ذلك، فهي قالت نويت السعي لنفسي ولامي،
3: نعم
0: وامها برضه بتنوي، ما هي بمجرد تلبسها بالفعل تعتبر نوت،
3: نعم
0: فزاد الثواب لها بانها بالمشقه دي بتزق كرسي وقدامها ناس بتخبط فيهم وقد يعاقون الحركه وغير ذلك، فثوابها عظيم وسعيها مقبول لها ولامها ان شاء الله.
3: وكذلك الطواف، يعني الطواف
0: ايوه،
3: نعم
0: ما هي
3: بنفس
0: بتبقى
3: الطريقه،
0: اصل صاحب الفرض بيأديه بنفسه، بس كل ما في الامر ما يعرفش يأديه ماشي، فهي بتركبه على وسيله وهو شغال اهو متلبس بالطواف، بس هي بتنوي كمان لنفسها.
3: نعم
0: ليه؟ بدل ما تعمل لامها الاول السعي الطواف ثم تقوم بطواف اخر لنفسها ثم تقوم بالسعي لامها وتقوم مره ثانيه بالسعي لنفسها، هذه مشقه كبيره، فقد دمجت الفعلين، ولكن لا يوجد دمج لان الام موجوده وناويه بقلبها ومدركه لما يفعل، فكانه افعال مستقله وللأم للبنت ثواب عظيم إن شاء الله بتاع

0: ملهي هذا العبء الشديد الجسماني.
1: نعم. طيب، على ذكر يعني أسئلة الحج، يعني أحد الإخوة المستمعين يقول: أديت فريضة الحج في العام الماضي، ولكن يساورني شك في عدد الحصيات التي رميتها، وأغلب الظن أني نسيت بعضها، فما يعني أثر ذلك على حجتي؟
0: مسألة بسيطة جدا،
1: نعم.
0: يعني هو مسألة العدد، هو ده طبعا يعني بنقتدي فيه
1: نعم.
0: بما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه إجماع الأمة. فلو كان يعني عنده شك، الشك لا يؤثر
1: نعم
0: إلا باليقين،
1: نعم
0: فإذا تيقن أنه ناقص هيجبره بهدي، وإذا شك ولم يصل إلى مرحلة اليقين في النقص فلا شيء عليه.
1: نعم بارك الله فيكم. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك.

0: عدنا إليكم مرة أخرى إخوة الإسلام والإيمان، وإلى فترتنا المفتوحة بين السائل والفقيه، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. ونواصل تلقي الأسئلة عبر الهاتف.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا وأهلا وسهلا.
2: أهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير، تفضلي يا سيدي.
2: الله يبارك فيك. دلوقتي أنا كنت عايزة أسأل على اللي هي أرملة جوزها توفى، وهي في فترة العدة هي بتروح يعني تزور جوزها، هو بقاله شهر بتروح تزوره كل خميس وجمعة، هي وابنها، ابنها يعني شاب خاطب بياخدها ويروحوا يزوروه كل خميس وجمعة.
1: تمام.
2: فهل يجوز انها يعني تخرج في فترة العدة لزيارة الزوج؟ هي بتقول انا بحس براحة نفسية يعني لما بروح.
1: طيب.
2: دلوقتي ولو ما يجوزش يعني تعمل ايه في الفترة اللي هي كانت بتروحها، يعني هو بقاله شهر.
1: طيب ماشي،
2: في
1: واضح
2: سؤال
1: السؤال،
2: تاني بعد اذنك. هي
1: تفضل. نعم.
2: بتقول من ساعة ما توفى وانا يعني ما بحلمش بيه وكده، هل في ذكر او دعاء انها تقوله بحيث ان هو يعني يجي لها في المنام او كده؟ شكرا،
1: عفوا عفوا.
2: جزاك الله خير.
0: السؤال الأول عن حكم زيارة زوجها المتوفى في وهي في ما زالت في أيام العدة.
3: نعم نعم،
0: نعم.
3: هو طبعا معروف إن عدة المرأة التي توفي عنها زوجها لها ضوابط شرعية،
0: نعم.
3: والقصد من هذه الضوابط هو حماية هذه المرأة وليس شيء آخر.
0: نعم.
3: هي تعيش في مرحلة حزن وذكريات بالمرحلة التي قضتها معه، وتريد أن تبتعد عن الله وعن الذين لا يراعون مشاعرها الحزينة في تلك الفترة. فأعد الفقهاء لها بعض الضوابط في هذه المسألة، اقتداء من كثير من الأحاديث والروايات التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم. فمثلا لا تتحدث في أمور النساء، لا تتحدث في أمور الزواج، لا تختلط بأماكن فيها له، تميل إلى مش العزلة يعني الهدوء في حياتها، فلا تسافر إلى مكان له خلال هذه الفترة. يعني مثلا تحضر أفراح، تحضر حفلات كذا، هذه زكاة في الوقت العادي بنقول لا قللي منها، فما بالنا وهي حزينة، فإحنا كده بنضغط على أعصابها بفعل هذه الأشياء.
0: هذا لون من الوفاء للزوج.
3: طيب جمال. ومحافظة على مشاعرها.
0: نعم.
3: يعني يقول لك راعوا يا جماعة شعور الست لجوزها، ما إذا الناس حتى تقول كده. فإحنا بنقول لها يعني زيارة القبر لو كانت مع محرم زي انت قلت ابنك موجود وبيحميكي، وما بتعمليش اعمال جاهلية، لا بتذكري بعض النوايب ولا تبكي بشدة ولا تقولي كلام يعني ليه ربنا مثلا اختارك ليه كذا، كلام المحزن هذا والذي يؤدي الى الاسم والمعصية تبتعد عنه وتذهبي في وقار وتقرأي له الفاتحة وبعض آيات القرآن وتعودي، لا مانع من ذلك، بس ما تخليهاش بقى يعني كل اسبوع. يعني المسألة يعني انت 4 شهور و10 ايام، خليهم مرتين خلال هذه الفترة، يبقى نوع من الصبر ليكي، لكن لا تبالغي ولا تفعلي شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. مش عايز نقول الكلام ده، راحين تعظ. كنت معي واصبحت مع الله فتدعي له بقى.
0: نعم.
3: هذا هو اللي القصد.
0: سؤالها الثاني تقول هي لا تراه في المنام وتريد أن تراه يعني في رؤية،
3: يعني
0: فهل هناك أدعية معينة لذلك؟
3: لا، هي المسألة يعني لو احنا فسرنا فكرة المنام، المنام ده عبارة عن الشعور الداخلي للإنسان،
0: يعني الانشغال بأمر ما،
3: الانشغال بأمر ما، فينام يجيله. واخد بالك؟ طب افرض ما جاش، لا شيء.
0: نعم.
3: طب انا تمنيت وانا قبل ما انام ان انا اشوف ابويا في المنام، ما جاليش، هل ده غضب؟ ابدا. فادعي ربنا واذكري دايما بالخير، ربما انشغالك به، وده بيسموه الشعور الباطني. فانت بتزكي هذا الشعور العقل الباطن فانه يظهر لك هذه الصوره وانت في المنام فتستيقظي سعيده نتيجه ذلك. ما حصلش فده مش معناه ان هو بكرهك ولا انت ولا غضبان عليك ولا اي حاجه، وسلم الأمر لله ودائما تدعي له هو وتذكره بالخير وتقري القرآن وتوهيب ثوابه أو مثل ثوابه له، إن شاء الله يجعل الله في قلبك طمأنينة كبيرة ولا تفكرين في مثل هذه الأمور.
0: من الأسئلة التي وردت إلينا هذا سؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول أنا طبيب وأحتاج إلى شراء جهاز طبي، ولكن يعني ستحصل عليه عن طريق بنك، وأقوم بتسديد ثمنه على أقساط، فما حكم ذلك؟ وهل هذه مرابحة؟
3: تمام. شوف حضرتك، احنا قدام صورتين. الراجل ده طبيب ومحتاج جهاز مثلا بيصل الى مئات الالاف علشان يرعى الناس ويشوف ظروفهم الصحيه بجهاز متقدم، ففي مصلحه للمسلمين. قدامه طريقين، يا اما يروح لراجل مرابي يقول له سلفني، يقول له هشتري لك الجهاز ب100,000 وهما نفسهم ال100,000 اللي هسددهم، بس هاخد منك مثلا 2-3% كل شهر على الاقساط. ده عمل غير مقبول شرعا. لكن ماذا لو ان الراجل ده عنده شركة اجهزة، فقال له والله هو عندي ب100,000 بس انت ما معكش فلوس وعايز تاخده بالاقساط، انا هاعيد بيعه لك، انا شاريه ب100، هعيد بيعه لك ب110، لا شيء في ذلك. ويقسم ال110 على عدد الاقساط، فيكون نفس السعر، هو عدد الاقساط يساوي نفس السعر الجديد الذي طرحه عليه، وهذا حلال ويسمى البيع بالتقسيط. ده لو معاملة أفراد. طب البنك، البنك في حاجة اسمها المرابحة. المرابحة دي بتعملها كثير من البنوك اللي تستعمل بالضوابط الشرعية. البنك بيقول لك أنت عايز عربية، عايز جهاز زي ده، أشعة ولا سونار ولا كذا ولا كذا، حاضر هات لنا عروض أسعار موجود في شركة إيه وإيه وإيه، وإحنا هنروح نشتريه لك باسمنا، أنت مالكش دعوة، أنت خارج الموضوع. والبنك ياخد فلوس من البنك ويروح يشتري الجهاز ويتملكه البنك. ثم يعيد بيعه الى هذا الطبيب. احنا اشتريناه ب150,000 بس عشان انت واخده واحنا دفعنا لك الفلوس هنبيعه لك تاني مره تانيه بس بسعر اعلى شويه. عشان احنا استخدمنا فلوس الناس فيما يخصك انت شخصيا. فباعوا له الجهاز ب150 ب170، زي ما تكون انت معاك ساعه شاريها ب1000 جنيه، واحد بيقول لك عجباني يا اخي ما تبيعها لي، قلت له والله ابيعها لك ب1200، حلال؟ هذه مرابحه. وقصه المرابحه بتيجي ازاي؟ ان الفلوس بتاعت البنك دي مش بتاعت البنك، دي بتاعت المودعين، فكونه بيديها للطبيب يبقى حرم المودعين من ارباحها، لانه هيتاجر فيها عشان يجيب لهم ارباح. فبقول له الارباح اللي كانت هتطلع لهذا المبلغ مناصفه بيني وبينك، انت تدفع جزء وانا ادفع جزء، ديت ما هي الزياده ولا فايدة، دهية جزء من المرابحة، لأن احنا هنتاجر في أموال الناس دول عن طريق شراء الجهاز لك وانت هتربح، فأدي نسبة من هذا الربح عشان نحطه تاني للناس المدعين. فتكون بهذه الطريقة حلالا.
0: طب هل هذه الصورة تختلف عن صورة هذا السؤال الذي ورد إلينا أيضا؟ يعني أحد يدخل المستمعين يقول احتاج قريب لي إلى بعض الأجهزة الكهربائية لإتمام زواج ابنته، فاشتريتها له على أن يسدد ثمنها لي خلال عامين بنسبة اتفقنا عليها، وقد مر العامان وبقي عليه جزء من المال، فاشترطت عليه زيادة أخرى ووافق على ذلك، ولكن بعض الناس يقول إن هذا حرام، فهل هذا صحيح؟
3: صحيح.
0: نعم.
3: لأنه الراجل ده جاب لي الأجهزة لبنته. جابها مثلا ب100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه. فقال له جملة ال200,000 جنيه دول أنا هقبلك تردهم لي بالتقسيط، بس هعيد تسعير هذه الأجهزة. أني شاري من الجملة القطعة مثلا ب50,000، هبيعها لك بيع جديد ب55,000. لا شيء في ذلك، والأقساط بنفس الثمن فتكون حلالا. لكن ده بيقول له أجلني وأزيدك.
0: نعم، الزيادة الجديدة نعم
3: هذه هي المفروضة، دي محرمة. إنما لو شالها فالأمر لا شيء فيه، بيع بالتقسيط.
0: يعني لو ظل على اتفاقهم الأول لا مشكلة.
3: هو أنا سمعت من حضرتك إن الاتفاق الأول كمان فيه زيادة.
0: اتفقوا عليها.
3: حدد له نسبة. طيب وهو الاتفاق عليها ما يجعلهاش حلال. الاتفاق عليها لا يجعلها حلال. إمتى تبقى حلال؟ يبقى الثمن الذي حدده البائع في البداية وهو يزيد عن الثمن اللي في السوق حلال. والأقساط تساوي هذا الثمن دون زيادة، هذا كله حلال. انما هدي لك بالتقسيط بس اخد على كل قسط مثلا 200 جنيه، جيت في القسط الاخير ما دفعتش، قال له ال 200 تبقى 400، ده هو ده قمه ربا الجاهليه.
0: يعني هنا الزياده التي هي في مقابل المده.
3: نعم أيوة الله يكرمك،
4: نفرق بين الزيادة أيوة. التي في مقابل المدة
3: نعم
4: نعم، والزيادة التي في مقابل
3: الربح
4: نعم.
3: لا شيء في الربح طبعا أنا بقى من حقي أبيع لك الحاجة اللي سعرها رخيصة بسعر غالي
4: نعم.
3: هو ده اللي بيحصل وده حلال إنما إن أنا أقول لك الإقساط، كل ما تأخرت الإقساط كل ما زود عليك، كان هو زمان كان يقول الرجل في الجاهلية أجلني وأزيدك
4: نعم،
3: واخد بالك، او يقول له من البدايه اذا اتاخرت هتدفع زياده كذا
4: نعم.
3: هذا محرم عند كل،
4: هذا مسمى النسيء، ربا النسيء
3: ايوه ربا الاجل
4: نعم. او ربا زياده في مقابل المدة.
3: ايوه تمام فبيشتري الزمن بفلوس،
4: اما الربح فهذا لا شيء،
3: لا شيء عليه
4: نعم نعم. طيب نعود الى تلقي اسئله اخوه المستمعين عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمه الله.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: اهلا وسهلا ومرحبا.
5: اهلا وسهلا بك دكتور كمال.
4: تفضل سيدي بسؤالك. تفضل.
5: هو سؤالي كان حد سألني بيقول لي ان أنشودة التربية اللي احنا بنسمعها على طول دي عامة بنرددها يعني الواحد لو حب ان هو يرددها سواء في ايام الحج او في غير ايام الحج سواء في المكان الاراضي المقدسة ولا في وطنه وبلده هل يجوز لي ترددها ولا لابد ان هو يكون مرتبط، لابد هذا النشيد يكون مرتبط بمكان الشعائر؟ هذا هو سؤال يعني.
4: صح. لا
5: يعني
4: سؤال
5: الواحد
4: جميل.
5: يعني نعم. لو الواحد حب يرددها كده من باب الاستشعار او من باب
4: يعني انت السؤال هل التلبيه مرتبطه بمكان الشعائر ام يجوز ان يرددها الانسان في اي وقت؟ طيب
5: حاضر. نفسها وتكبيرات العيد برضه، وتكبيرات العيد برضه حب يرددها مع نفسه كده كنوع من الذكر او من باب الذكر كده
4: تمام. يعني هل التلبيه والتكبيرات نوع من الذكر؟ التلبيه وتكبيرات العيد هل هي نوع من الذكر؟ ماشي.
5: هي مرتبطه بمناسبتها فقط.
4: تمام. لا واضح جدا السؤال. شكرا شكرا على السؤال.
5: شكرا
4: على السلامة. نعم. هل التلبيه وتكبيرات العيد فقط مرتبطه باماكن او زمن معين ام يجوز ان اكررها واردها كنوع من الذكر؟
3: هي من ناحيه الاماكن لا هي طبعا بطبيعه الحال موجوده في الاماكن المقدسه.
4: نعم. التلبيه في وقت الحج.
3: ايوه الناس كلها من ضمن الادعيه اللي وانت بتمارس الطقوس والشعائر بتقولها
4: نعم،
3: لكنها ليست مرتبطه او مقتصره على مكان الحج.
4: يعني ممكن ترددها
3: انت ما بتحجش
4: نعم.
3: زيك زي الحجاج من اول ليله اول يوم من ايام العشر من حقك
4: نعم.
3: ليله اول يوم
4: نعم.
3: تبدا في التلبيه والتكبير والتحميد والتهليل
4: حتى ولو لم اكن هناك حاجا
3: بعيد بالاف الاميال
4: نعم تمام،
3: لان هو الزمن اهو متحد اهو انت متحد مع اللي هناك في نفس الزمن المختلف المكان، ولا يمكن ان يحج الناس جميعا في وقت واحد، فاحنا ناخد جزء من شعائر هذه الشعيره والفريضه الكبيره ونقوم بها في بلادنا. هذا امر. من ناحيه تانية هل يجوز في غير مواقيت الحج الزمنيه في يناير ما احناش لا في شوال ولا قدر الحج ولا حاجه ان انا ارتب لساني دايما بذكر الله في صوره التحميد والتهليل والتكبير
4: والتلبيه
3: ما المانع ده؟ هذا زي
4: حتى لو كان في صوره جماعيه يعني مثلا لو انا فرد انا ارد التلبيه مع نفسي ربما يكون هذا مقبول
3: نعم،
4: لكن هل يجوز هذا في
3: هي
4: صورة
3: لا
4: جماعية؟
3: لا تكون عاده بمعنى احنا في ايام العيد وايام التشريق مش عقب كل صلاه بنكبر
4: نعم طبعا
3: جميل هل ينفع كده نعمله في غير ايام الحج في الجامع؟
4: لا شفت مرتبطه بايام
3: أيوة. نعم. انما انا كمنفرد عايز البي
4: نعم
3: واكبر وحمد وهلل ايه المانع؟ انت تلاقي واحد طيب كده قاعد وانت قاعد معاه كده من غير اي مقدمات الله اكبر الحمد لله
4: نعم
3: الله اكبر ولله الحمد، لما يقول كده تقول له انت غلطان؟
4: نعم
3: صحيح. إذن لا مانع أبدا من ذكرها في كل وقت، ولكن لا تعتبروها عادة في غير الموضع التي جاءت به السنة ونقتدي بها.
4: نعم.
3: فلا نكبر عقب الصلاة في غير أيام العيد وأيام التشريق حتى أيام العشرة دلوقتي الناس ما بتكبرش بعد الصلاة
4: نعم.
3: بتكبر وتهلل لوحدها ويريح الطريق للجامع وكله، لكن ما بنلاقيش الناس في المساجد يكبرون عقب كل صلاة كما يفعلون ابتداء من يوم النحر إلى آخر يوم التشريق.
4: نعم.
3: إذن هي في ضوابط
4: نعم صحيح. نعم بارك الله فيكم. نواصل تلقي الأسئلة.
1: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟
1: نعم تفضلي.
6: يعني أنا أرملة وليا جار للأسف يعني بيصلي وبيروح الحج كل سنة بس بيضايقني قولا وفعلا أنا في حياتي أنا وولادي هم يعني ده مش عارفة أقول إيه عشان في عبنا بعيد عن السكان وكده لأني طبعا أرملة مش عايزة حد يتكلم علينا فبتجنب أي قول وأي فعل. يعني طيب. دايما يقول لنا انتوا ليه في حالكم، انتوا ما تقوموا خليكم معانا كده، مش طب احنا مش عايزين نبقى يعني في وسط، يعني الواحد الحمد لله الواحد في حاله.
1: طيب حاضر، سؤال واضح.
6: انا مش عارفه اقول ايه بصراحه.
1: تمام حاضر، سامعي الاجابه. شكرا، مع السلامه.
4: يعني جارها رجل هي تصف انه يصلي ويصوم ويحج لكنه يبدو في هنا ايذاء للجار او مضايقه للجار.
3: ما هي دي مساله تنطبق على جميع العبادات. يا دكتور كمال،
4: نعم،
3: يعني الاحاديث الكثيره وان كان بعضها يعني مش واخد درجه كبيره من الشهره، رب صائم لم يناله من صوم الا الجوع والعطش، واخد بالك؟ كمان في بالنسبه للحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. طيب رفص وجاب سيرة الناس واغتاب وعمل، هيبقى ازاي يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إذن كل عبادة ليست خالصة لوجه الله وتؤثر في الشخص فتجعله شخصا جديدا يجتنب المعاصي ويكسر من الطاعات، فثواب هذه العبادة أو الفريضة متروك لله سبحانه وتعالى، إما أن يقبلها وإما أن يعطيه ثوابا على قدرها ويحاسبه على أخطائه، فهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. فضرائب بيحج المفروض خلاص بقى راح وارتدى ملابس الموت الكأشباب الكفان بالأكفان وكذا وكذا وتزلل وطلع الجبال ونزل وعمل ورجع تاني يشتم في الناس أو يجيب سيرتهم أو يأذي في الناس. طب فادك بإيه الحج ده؟ ولذلك بعض الناس
4: هذا لم يحج في الحقيقة،
3: طلقا.
4: الحج في الحقيقة
3: أيوة سيدي.
4: نعم يعني يعود بذنوبه كيوم ولدته.
3: ولذلك يعني في حاجة مهمة جدا يشيع في أسواق أو في مجالات الناس الأغنية، يقول لك يا سيدي الواحد طول السنة هو يعني شغال زي الناس كلها ويجي يغسل ذنوبه بحاجة ويرجع.
4: عفوا دكتور، بعض الناس يأخذونها على أنها رحلة
3: تمام
4: فسحة،
3: سياحة،
4: راح اتفسح اشوف الناس بتعمل ايه.
3: أيوة. بيشوف يا باشا الـ الـ الـ الـ القائمة بتاعة الطعام بتاع البنك الفندق اللي رايح له قبل ما يسافر.
4: نعم.
3: بيعمل ايس كريم في وقت الظهر وبيعمل كذا كذا، ده مش رايح يحج ده يا جماعة. ده زي ما انت قلت كده هي فسحة. وبالمرة بنشوف المناسك. لكن لو حسيت بمشقة هقعد في الفندق مانيش نازل. طيب مين اللي يحاسبه على الكلام؟
4: وأي مشقة؟ هو سفر هي 3 ايام بيروح.
3: احنا مش من حقنا نحكم على الراجل ده. وانما الحكم عليه لله سبحانه وتعالى.
4: نعم.
3: هو الذي يقبل
4: نعم.
3: او يرفض نعم. او يعني يشوف الاعذار اللي في القلب التي لا نطلع عليها.
4: نعم.
3: هو حق خلاص.
4: نعم.
3: كتر خير.
4: لكن المعيار والميزان هو
3: الإخلاص.
4: الاثر أيوة الذي عاد أيوة. على هذا الحج.
3: ايوه يا سيدي. نعم. تذاكر هتنجح بتقدير.
4: نعم.
3: ما بتذاكرش خالص. طب ما هو ده نفس الحكاية مع ربنا سبحانه وتعالى.
4: نعم.
3: اديت عملك باخلاص وتقوى وكذا يبقى الثواب العظيم من الله. خدت الموضوع بتهريج كده وضحك وبتاع وادي احنا بنصرف فلوسنا وقرشين وخلاص، انتظر من ربنا سبحانه وتعالى المقابل، نحن لا نعلم هذا المقابل.
4: لكن هذه السيده التي صاحبه سؤال، ماذا عليها تجاه هذا الجار يعني؟
3: والله النصيحه.
4: نعم.
3: يعني اذا كان لها زوج او لا
4: هي تقول يا ارمله يعني
3: ارمله لا اخ كبير ولا حاجه، اقول له فلان انت لسه راجع من عند ربنا. ده الناس زمان العوام كان اللي راجع من الحج ده سلام بيقدسوه، يرسموا على الحيطان السفينة والجمل والبتاع. الراجل رجع من الحاج وكلمة حاج لقب ده كان لقب مهول عند الناس، ده راح حاج وصرف وعمل كده عشان يطيع ربنا. فانت مستسر باللي انت بتعمله ده، ما تحاول تطوع نفسك يا اخي مرة في مرة لحد ما تبقى برضو قولك زي فعلك، بس بالنصيحة بقى.
4: نعم. طيب لدينا الان سؤال في مسألة ميراث.
3: نعم.
4: هذا سؤال من احد اخوة المستمعين، يقول توفي رجل وله ولد وبنتان وزوجة وله أخ وثلاث أخوات بنات وترك أموالا وعقارات، يعني من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
3: في هذه المسألة؟ الرجل ده له ولاد.
4: نعم.
3: ومنهم ذكور يعني عصبات،
4: ولد وبنتان،
3: ولد نعم. وبنتين وزوجته.
4: نعم.
3: وإخواته.
4: نعم.
3: طبعا الميراث قاعدته بتقوم على أن التركة تذهب إلى الأقرب.
4: نعم.
3: وإلى الأكثر صلة بالإنسان ضمانا لمستقبلهم.
4: نعم.
3: فالكبار راحلون والصغار قادمون.
4: نعم.
3: فالمسألة دي الأبناء مقدمون على كل الورثة.
4: نعم. له ولد ولد ذكر.
3: الواد الذكر ده.
4: نعم.
3: الواد الذكر ده عاصب.
4: نعم.
3: وهو أقوى عاصب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى. مش كل العصابات،
4: فلأولى رجل
3: الإخوة الذكور عصابات وبيعصبوا إخواتهم البنات، بس
4: تمام.
3: معاهم العصب الأقوى اللي هو الابن،
4: نعم.
3: يبقى ملهمش ميراث لأنه هو عصب واحد اللي بناخده، وهو أقوى عصب. مين أقوى عصب في المسألة؟ الابن.
4: الابن نعم.
3: فيحجب مين؟ الأخوات والإخوة.
4: نعم.
3: وينزل نصيب الزوجة.
4: يا دكتور عفوا، يعني هذا الابن يحجب أخوات، أخوات من؟
3: أخوات الميت،
4: أخواته أم أخوات نعم
3: عمامه
4: عماته.
3: وعماته.
4: نعم.
3: أيوة.
4: نعم. هذه مسألة مهمة
3: انت يعني لمست حتة كويسة. دايما غير المتخصصين في الميراث ينسبون الورثة لبعضهم، وهذا خطأ.
4: نعم.
3: الوارث ينسب للميت.
4: للميت.
3: أيوة.
4: نعم. هذا ملمح مهم
3: جدا.
4: نعم.
3: الابن واخ.
4: نعم.
3: هل الاخ ده اخو الابن؟
4: نعم.
3: ده عمه.
4: لان
3: اخ يعني اخو الميت.
4: نعم.
3: فكويس جدا قلت دي.
4: نعم.
3: من الاولى، ابن الراجل اللي نازل من صلبه ولا اخوه ابن ابوه؟
4: الابن طبعا.
3: حلو. يبقى اللي من بعيد دول ما لهمش في التركه دي.
4: نعم.
3: هياخدوا في تركات تانية.
4: نعم.
3: اما اخوه ابنه يموت هيكون ابوه، فهيورث غصب عن الكل، انما في التركه دي ما هوش اب.
4: نعم.
3: فالابن والبنت الزوج الاول هتنزل بسبب الابن والبنت برضو من الربع للثمن. لان ايه؟
4: نعم.
3: ولهن الثمن مما
4: ده بالنسبه للزوجه.
3: ادي الزوجه هتاخد ثمن التركه.
4: نعم.
3: وما تبقى هيقسم، الولد له سهمين والبنت سهم واحد.
4: طيب الاخ هنا وضعه
3: لا شيء له.
4: نعم.
3: لان العصب الاكبر
4: الولد حاجه بكل هؤلاء.
3: حاجه بكل هؤلاء. نعم. لانه اقوى عصب في الميراث.
4: نعم.
3: اقوى من الاب، ابو الميت. ابو الميت عاصب. الابن يحرمه من التعصيب لان
4: نعم.
3: الابن من صلب الانسان.
4: نعم. اقوى من الاب،
3: مع ان الاب الوفاء وهو اللي جابني في الدنيا، بس الاب عمره ما يحزن. ده احنا بنقول في عند العوام ما اعز من الولد
4: الا ولد
3: الولد.
4: نعم.
3: شفت العوام نفسهم بيقولوا كده.
4: نعم.
3: يقول لك حفيدي خد الحمد لله بركه عشان يعيش كويس.
4: صحيح.
3: ومش زعلان.
4: وهذه فلسفه السام هنا. أيوة. ينظر
3: هي فلسفه، هي دي فلسفه
4: المستقبل.
3: ايوه. وان الكبار
4: نعم
3: يسعدون جدا باعطاء الحق للصغار.
4: نعم. اذا هذه المساله الزوجه لها سمن، والولد والبنتان
3: والاخوه محجوبين،
4: محجوبين ذكور واناث. والولد والبنتان،
3: والولد والبنتين لهم اربع اسهم، الولد له سهمين وكل
4: نعم.
3: بنت لها سهم واحد.
4: نعم. بارك الله فيك.
3: الله يكرمك.
4: نعود الى تلقي الاسئله عبر الهاتف.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل بسؤالي.
7: مع حضرتك ناصر عبد الرزاق عاشور من قريه بدر حلاوه.
4: مرحبا واهلا وسهلا.
7: كنت عايز اقول لحضرتك، اثناء الصلاه لو قابلتني في القراءه سجده، لو انا سجدت او ما سجدتش يجوز ام لا يجوز؟
4: سجدت التلاوه في اثناء الصلاه.
7: لو انا سجدت،
4: لو لم تسجد. طيب حاضر.
7: لو لم اسجد.
4: حاضر.
7: هل يجوز؟
4: نعم.
7: شكرا جزيلا.
4: عفوا سيدي، تفضل.
7: شكرا جزيلا.
3: تفضل. شوف سيدي العزيز، لو انت في صلاه جماعه والامام سجد لسجده التلاوه وجوبا لازم تنزل معاه.
4: نعم.
3: لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به.
4: نعم. صحيح.
3: لكن أنت سؤالك واضح إنه في صلاة فردية. فجت آية وأنت بتقرأ فيها سجد التلاوة، إذا سجدت وقمت تاني فأنت راجل عظيم بتطبق الضوابط الشرعية في سجدة التلاوة. ماذا لو ما عملتهاش؟ صلاتك صحيحة.
4: نعم.
3: لأنك تركت فضلا أو سنة، وهذه لا تؤثر على صحة الصلاة.
4: نعم.
3: ولكن الأفضل إنك تلتزم بيها وتنزل تسجد وتعود لإكمام الركعة مرة ثانية.
4: نعم. بارك الله فيكم. نعم. سؤال آخر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا وأهلا وسهلا.
8: جزاك الله كل خير وكل عام وأنتم بخير.
4: كل عام وأنتم بخير، تفضل بأسئلتك.
8: دلوقتي في سؤال لحضرتك.
4: نعم.
8: بالنسبة في الشريعة الإسلامية علاقة زوجة الابن بحماتها.
4: نعم.
8: هل هي في الشرع واجب أن تخدمها ولا هي تفضل منها؟
4: طيب حاضر.
8: جزاك الله كل خير.
4: عفوا
3: سيدي،
4: تفضل.
3: هو طبعا يعني حمات الزوجة اللي هي أم الزوج، الواجب الكبير في الطاعة والإخلاص يقع على عاتق الزوج وليس الزوجة.
4: نعم.
3: لكن هل هذا يمنع أن الزوجة الصالحة والطائعة شايفة أن حماتها أم جوزها ست كبيرة مسنة بتحتاج مساعدة في الحركة، بتعرفش تطبخ، نفسها تاكل أكلة معينة، لماذا لا تفتح صندوق الصدقات والثواب وتقوم بفعل هذا لها بنفس راضية؟ لكن المشكلة إن الموقعية إن الناس للأسف الشديد لا يطبقون ما أراده الشرع تطبيقا صحيحا. أم الابن دايما بتغار من زوجة الابن غيرة قلبية، هي مبسوطة ان ابنها اتجوز بس نفسها ما حدش يشاركها في حبه إلا هي. يا أمي العزيزة فكري ان ابنك جاب واحدة عشان يجيب منها عيال، ودي حياة، وحب الزوجة يختلف عن حب الأم. حب الزوجة حب ملاعبة ومداعبة وسرور وانكشاف وغير ذلك، إنما الأم دي حب مقدس ربنا أمر به في القرآن لحد جنبك إنك تقول لها أف. فأرجو إن الأمهات يفصلوا نوع المحبة، يخلوا الابن يحب مراته وفي نفس الوقت هو يحبهم بعدالة، وما يزعلوش لما يشوفوه بيحن على الزوجة كذا وكذا. كما ننصح زوجات الأبناء، يا جماعة اعتبريها زي أمك، انت لما بتشوف أمك بتعملي ايه؟ بتبقى عايزة تشيلي الحاجة اللي في البيت الدالة وهي خارجة. طب ما ايات أمه اللي هو صاحب الفضل في انه تزوج منك، وهي صاحبة الفضل في انها انجبته لك علشان يبقى زوجك، لماذا لا تقدمين لها شيئا وبطيب نفس؟ بعض النساء يقول لك بتحذبني، بتبهدلني، بتراقبني، انت بتغسلي النهارده ليه، انت ليه بتنشري، انت ليه بكذا. انا برضو بقول للامهات سيبوا الزوجات ياخدوا حريتهم في بيوتهم، هتطبخ النهارده هتغسل بكره، هذا ليس شانك. انما تقولي بدام انتوا قاعدين معايا في البيت ما تطلعيش السلم لفوق الا وما اكون انا عارفه، ما تخرجيش تغسلي الا وانا عارفه، لا، هذا تحكم والشرع لا يقبله. بالراحه. الام ناصحه والزوجة مطيعة، فالتوفيق بين الأمرين، وللزوج دور كبير جدا في هذا. يعني إذا وجد أن الأم شعرت بشيء من الضعف في مواجهة زوجته، يوم رايح على أمه على طول جايب لها هدية، أي لها كلمتين، مأكلها ثمرة طيبة، يقوم تقوم نقول لا الحمد لله أنا لسه ما فقدتوش، ده تبعي. خد بالك هذه المسائل النفسية كلها مطلوبة في العلاقة بين الزوجة وأم الزوج.
4: وعلى الزوجة أيضا أن يعني تراعي أمر مهم، لأن يعني كما تدين تدان، هي أيوة. غدا ستكون أيضا حماه.
3: الله يكرمك. نعم. أيوة يا سيد. أيوة يا سيد. لما الراجل ما كانش بيسيب أبوه بالليل ما يغطوش، فلما الراجل كبر ابنه شافه بيتكتك من البرد، فراح جايب فرو خروف وحطها عليه بدل ما يجيب له مثلا بطانية أو حاجة يعني طيبة. فقال له ليه عملت كده يا ابني؟ قال له رأيتك تفعل ذلك مع جدي. الولد الصغير قال له انا ما جبتش حاجه من بره زي ما انت كنت بتعمل لجدي. انا اتعلمت منه. فهي المساله القدوه بقى هنا،
4: بالكال الذي تكيل به يكال لك به.
3: صحيح.
4: صحيح. طيب نواصل تلقي الاسئله ايضا عبر الهاتف.
9: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: حتى القران الكريم.
10: نعم تفضلي.
9: كانت مرات ابني سايبة البيت، وعشان ترجع عايزة تكتب ابني 50 جرام ذهب. وإحنا الذهب الأساسي الأولاني ده كان مكتوب في القايمة 11,000 جنيه. اللي هو من 5 سنين. وكان في أواضي. ودلوقتي هم عايزين يرجعوا لبعض. أنا مش حكاية مش راضية إن هو ابني يرجع لمراته. أنا عايزاهم يرجعوا لبعض، بس ما يكونش في شرط إن هي ترجع له عشان خاطر الفلوس دي. طب انا دلوقتي مشكلتي ان انا مش موافقه ان هي تخليه يمضي على 50 جرام ذهب دول، عشان مكتوبين قبل كده 11,000 جنيه في القايمه الاولانيه. ده يبقى قضيته ايه؟ او انا مثلا حكمي ايه عند ربنا ان انا مش موافقه ان هو ايه؟ انا مش موافقه ان هو مش راجع لها، او انا عايزاه يرجع لها عشان خاطر عياله.
10: طيب حاضر.
9: بس هي دلوقتي عايزه تخليه يكتب 50 جرام ذهب غير ال 11,000 اللي احنا كنا كاتبينهم قبل كده. هو ده ينفع حضرتك؟
10: طيب هذا استمع الإجابة حضرتك.
9: شكرا.
10: لا عفوا.
3: هو واضح من سؤال المستمع الكريمة.
4: نعم.
3: إن في انفصال.
4: مشكلة بين زوجين.
3: وتم طلاق. ولسه الزوج عنده رغبة في إنه يعيد زوجته له.
4: نعم.
3: طبعا الزوجة دي لن ترجع بالرجعة، لأن خلاص اتطلقت وخلصت العدة. فالشرط عشان ترجع له تاني عقد ومهر جديد. الصفحة الأولانية خلصت وفيها ما فيها من آلام. ربما هذا الزوج أثر في حق الزوجة، ربما تعلمت من الأيام قالت لا أنا أضمن حقي بقى في الجواز، كان عايزني بعقد ومهر جديدين. إيه المهر الجديد؟ أشترط عليك شروط جديدة. طيب هل الإسلام يسمح بهذه المبالغة؟ يعني احنا بنلم أسرة تاني، وبدل ما نفرق الزوجين والأولاد يطلعوا متشتتين بين أزواج غرباء، الزوج الجديد للمرأة والزوجة الجديدة للأم، بنقول يا جماعة نقرب. طب نتعسف؟ طبعا انا اقول بان هذه الزوجه متعسفه.
4: نعم.
3: انت في مقابل رجوعك لزوجك ولاولادك مره ثانيه يبقى باشياء رمزيه، ما انت كنت متجوزه وكان لك قايمه وكان لك ذهب مكتوب في القايمه الاولانيه، لماذا التعسف في الـ في الـ في الزواج الجديد؟ لكن اذا كان يعني تعديلا للشروط مثلا شيء غير مادي، كان تشترط عليه بعض الشروط، انها تقيم في شقه مستقله عن بيت الاسره الجماعي، انه مثلا يجهز لها شقه في مكان مناسب حسب قدرته، الحاجات اللي هي بسيطه، انما تحط له عقده وتقول له 50 جرام ده نوع من العقوبه. فانا بوجه للست دي سؤال، يا ستي ترفقي عشان ولادك
4: اللي هي الزوجه.
3: الزوجه بلاش التشدد ده، وما فيش حاجه تدعو الى هذا غير انك تكوني بتحب ولادك، لانه هيقول لك لا اروح اجيب لك واحط لك 50 جرام ده بالدهب النهارده ب 7000 وشويه، ارجع لك منين 50 5 ب 7
4: ب 50000
3: ايه ده اجيب منين؟ فده نوع من القسوه والتعذيب والتعدي على حقوق الغير.
4: نعم. نذهب الى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك.

الله جمعكم بأطهر بقعة وقباكم كرما.

0: ما زلنا معكم إخوة الإسلام لبنان في هذه الفترة المفتوحة بين السائد والفقيه، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وهذا اتصال عبر الهاتف.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا وأهلا وسهلا.
2: الله يبارك لك يا رب. أنا عندي ابن عنده 31 ومش بيصلي ولا بيقرأ قرآن ولا حاجة، وأنا متعصبة جامد جدا، يعني مش عارفة بدعي الله ليل ونهار ما فيش استجابة.
1: طيب ومعاملته معاك بعد غير كده ايه؟
2: نعم،
1: معاملته
2: كويسة جدا، هو كويس
1: تمام
2: الناس وكده. لا هو كويس يعني، انما انا ده اللي معجبني جامد، خايفة بخاف من الصورة بتاعت سيدنا نوح، ليس من اهلك وكده، انك يعني ربنا بيقول انك لا
1: نسأل الله له الهداية. نعم تمام، شكرا،
2: طيب
1: تفضلي.
2: الله يبارك، شكرا، الله يبارك لك،
1: عفوا، مع السلامة. مع السلامة.
3: هي موجودة في البيوت
1: طبعا،
3: ودي سببها الرئيسي هو التربية، النشأة، ما حدش عوده على أهمية الصلاة.
1: لكن واضح الأخت الكريمة بتسأل، واضح انها يعني حريصة على الصلاة وكده،
3: حريصة
1: وإلا ما كانت
3: أيوة
1: سهلة
3: حريصة، ويبدو كمان ان هي المشرفة على تربية هذا الولد.
1: نعم.
3: يعني أبوه يا إما مش موجود أو مش مهتم، لأنها حريصة بنفسها انها تسأل. فدلوقتي احنا من البداية لا ربينا كويس ولا عودنا على الصلاة ولا عاقبنا واحنا صغيرين، عشان التأديب في الصغر كان نقش على الحجر، واخد بال حضرتك، وسبناه لما كبر واصبح ما نقدرش نفرض عليه شيء. لا، في وسائل كثيرة برضو لإجبار هذا الشاب على الاهتداء والعمل الصالح. الانفاق، نغير الانفاق،
1: الصحبه الصالحه،
3: الصحبه الصالحه
1: مهمه جدا،
3: نمنعه من الاختلاط بحد مش كويس. نايما لما يجي فرض الصلاه نعمل الاقامه في البيت ونصلي جماعه مع بعض، ايا ما كان الامر، مره يصلي كويس ومره يصلي بتكاسل الى ان يصل الامر الى المستوى الجيد، لكن لا نتركه هكذا، لان البيت ده مش هتدخله البركه بسبب هذا الابن. وهيحصل نوع من المآسي بالنسبة له، وعدم توفيق في كثير من أمور حياته. فإحنا حرصنا عليه أنه عايزين ما يحصلوش حاجة، فيجب أن إحنا ننتبه إلى هذا الأمر. والعقوبات الأبوية كثيرة.
1: سؤال أيضا عبر الهاتف.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا وأهلا وسهلا. نعم،
5: لو سمحت، أنا أولادي عايشين في بيت واحد، بس في كل واحد في شقة، وهو يعني كل واحد بياكل لوحده وكده. هل ينفع ان انا وهم نشترك في صبع؟
1: نشترك في صبع؟
5: صبع ذبيحة في
1: كل
5: في
1: واحد حياتي. من اولادك قائم بنفسه كده مع بعض.
5: احنا الثلاثة نشترك في صبع. بس احنا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد ليه ذمة مالية لوحده يعني.
1: وانتوا ثلاثة في صبع.
5: طيب. صبع
1: حاضر حاضر، بينا يجزيك كل خير.
5: عفوا،
1: كل سنة طيبة، اتفضلي.
5: طيب، شكرا.
3: يعني هو اذا كان الابناء دول مستقلين بحياتهم،
1: نعم،
3: ولهم زوجات،
1: واضح من السؤال،
3: ولهم دخل مستقل، فاذا كل اسره لها اضحيه.
1: نعم.
3: كل واحد من دول يجيب صبع.
1: نعم.
3: عشان
1: نعم.
3: نكتر الخير. ونتقرب الى الله لكل
1: نعم.
3: واحد.
1: نعم.
3: لكن لو كانوا الناس دول يعني العلاقه بينهم يعني زي ما تقول جماعيه، في المناسبات ينزلوا يقعدوا مع بعض، عايزين يعملوا عمل جماعي كل واحد يدفع حصه فيه، فيعدوا كالاسره الواحده. يعني ما هماش مستقلين، لا مانع من اشتراك العيلة الكبيرة في أضحية واحدة.
1: نعم.
3: إنما بالشكل ده هم على كل واحد فيهم ما دام قادرا أضحية.
1: نعم.
3: والأم برضو لو كان لديها القدرة والسعة تطلع أضحية. إكثارا للخير والتوسعة على الفقراء والمساكين وعلى الأهالي والجيران وغيرهم، يستحسن ذلك بأضحية مستقلة وليست جماعية، إنما الجماعية تصلح الأسرة الواحدة، يعني الزوجة والأولاد والخادمة في بيت واحد أو أضحية واحدة.
1: نعم.
3: إنما الفرقة دي كلهم عائلات منفصلة، لولا التوسعة اللي انت عملتها لهم وبنيت لهم بيت كان كل واحد قاعد في شقة لوحده وبيعمل أضحية لوحده.
1: نعم. طيب، نذهب إلى سؤال آخر عبر الهاتف.
4: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا هسأل عن الحج، أشهر معلومات واذكروا الله في أيام المعلومات. وعايزة المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية، الله يسترك.
1: حاضر.
6: يعني ايه العز والسد، الله يبارك في عمرك.
1: حاضر.
6: وما هو ميقات مصر، آل مصر.
4: ميقات مصر، حاضر.
6: روح الله يكبر بخاطرك،
4: ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك، امين يا رب.
6: اللهم امين. ويعود عليك وزي اليمن تكون في الحرم يا كمال يا ابن حواء وآل.
4: ربنا يبارك فيك ولكم بمثله من الخير ان شاء الله.
6: يا رب يكبر بخاطرك.
4: اللهم امين. شكرا شكرا، ربنا يرضى عليك يا رب، شكرا جزيلا، شكرا.
3: والله يا ست فضيله ومذاكره وعارفه تفاصيل الحاج كانها قاريه يعني كده ومطلعه.
1: لا ودعتي دعاء
3: وطبعا في النهايه يعني اختصت حضرتك بالهديه وما سالتش فينا، فربنا يكرمها وتدعي لنا احنا كمان يعني، واخد بالك؟ انما هي بمختصر الكلام لان ده موضوع كبير قوي اللي بتسال فيه، ان الحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني. الحج الميقات الزماني هو الاشهر المعلومات، ان ممكن تحرم بالحج ابتداء من اول شوال لحد العشرة بتوع ذي الحجة.
1: نعم، هذا مواعيد الحج،
3: دي مواعيد الحج الزمانية.
1: نعم، لا يجوز الحج في غيرها،
3: لا يجوز. نعم، غير المدة دي ما ينفعش،
1: هذه المواقيت الزمانية،
3: ده اسمه ميقات زماني.
1: نعم، المواقيت المكانية.
3: الميقات المكاني في مكان يحرم منه الحج.
1: نعم،
3: حسب جهة بلده.
1: نعم،
3: فأهل العراق لهم موضع، أهل مصر لهم موضع، أهل الشام لهم موضع، أهل السعودية من غير الحرم لهم مكان، أهل مكة لهم مكان. فأنا بلتزم بأن أنا أحرم من هذا المكان.
1: نعم،
3: أو بموازاته.
1: يعني الإحرام ما ينفعش من قبليها، لا ينفع أو
3: في بعض الآراء.
1: نعم،
3: أن أنت تقول ممكن أنك تلبس ملابس الإحرام وأنت خارج من بلدك. أنت
1: نعم،
3: في المطار لبست لبس الإحرام. لكن لا يبدأ إحرامك من الميقات المكاني لما الطيار ينبهك وهو فوق الموقع يقول لك إحنا الآن فوق الميقات لحجاج مصر، يلا انهم واحرمهم وكبرهم وحمدوا.
1: نعم،
3: في اجتازته.
1: لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذا الميقات إلا محرما.
3: ماشي، ماذا لو نسيت كنت نايم
1: مثلا،
3: واخد بالك، ما سمعتش كلام الطيار وما عرفتش إلا بعد ما عدى منه. في أقوال كثيرة في هذا المقام، لكن أيسرها هو هنا ما أخلش بركن من أركان الـ هو الإحرام طبعا أحد أركان الحج.
1: نعم،
3: ومن المكان، ولكن الفقهاء وسعوا في هذا.
1: نعم،
3: قالوا بعضهم قال لو عداه يرجع له تاني. بعضهم قال الكلام ده كان زمان، هو كله راكب جمال وماشي في الصحراء.
1: نعم،
3: ده راكب طيارة، راكب سفينة، وخد بالك انت. فقالوا لو تجاوزوا يبقى عليه دم، والبعض الاخر قال ليس عليه شيء،
1: ورفع عنومات الخطأ والنسيان.
3: نعم نعم، بالظبط. اذن هذا هو الميقات المكاني. وهي عايزة تقول كمان، ما اعرفش
1: العج والسج في الحج خير والحج العج
3: في
1: والسج.
3: ايوه، في حاجات كثيرة في المصطلحات، مصطلحات في الحج. يعني مثلا عندنا واحنا بنسعى في مكان يسمى الإسراع، في حاجة اللي هو تيجي عند العلامتين الخضر دول ودي للرجال دون النساء، تقوم تهرول. طيب في حاجة اسمها الاطباع، الاطباع ان انت تبقى كتفك مكشوف وانت في الطواف. مثلا في برضو بعض الاعمال الخاصة ببعض ولها مصطلحات خاصة، ودي حاجة يعني ايه بنعرفها من العوام وهم بيحجوا المرشد بتاعهم، بيقول لهم يا جماعة اعملوا كذا وده اسمه كذا، واخد بالك؟ لكنه نوع من التعليم او الدراسة الدقيقة للباحثين في الفقه اكثر منه للاستفادة بالسؤال. فربنا يبارك لنا فيها الحاجة دي ويكرمها ويجمعنا معاها
1: على هذه الدعوات الطيبة،
3: ويجمعنا معاها على حاجة طيبة ان شاء الله، والمرة الجاية تدعي لنا برضو ان شاء الله.
1: ان شاء الله تعالى. نذهب الى سؤال اخر عبر.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نعم، تفضل سيدي.
7: الله يكرمك. بعد اذنك، ليا ابن اخ معه بنت متزوجة من ابن أخويا الثاني، وابن أخويا ده مسافر، لما مشي وصاني إن أنا هم في محافظة وأنا في محافظة ثانية، إن أنا أروح أبص عليهم كل فترة كده وأشوف أحوالهم.
4: نعم،
7: فبروح، ما فيش إمكانية إن أنا أروح في نفس اليوم وأرجع، فبضطر إن أنا بات معهم يوم اثنين. هل ده صح ولا
4: معها أولاد وكده؟
7: معها أربع أولاد، الكبير فيهم عنده 12 سنة.
4: تمام، طيب ماشي يا سيدي، واضح السؤال.
7: ما أناش عارف، هو أنا بروح لهم كل فترة لأن هم في محافظة وأنا في محافظة تانية.
4: طيب تمام، طيب أسئلة أخرى؟
7: لا شكرا يا أبويا.
4: عفوا سيدي، عفوا، تفضل.
7: جزاك الله خير يا أبويا.
4: نمبر بي،
7: جزاكم الله عنا خير.
1: يعني هذا السائل يقول يعني له ابن أخ متزوج من بنت أخوه الثانية، وهو يوصي دائما يعني بمتابعتهم فهو يسافر إليهم ويضطر إلى المبيت.
3: يعني
1: طيب يعني يسأل عن حكم مبيت وخاصة لا يستطيع العودة في نفس اليوم.
3: أيوة
1: نعم.
3: ما هو
1: ومعها أولاد، هي معها أولاد،
3: هو بيزور ابن أخوه، وابن أخوه ده بالنسبة له من العصابات. صحيح إن زوجة ابن الأخ حرمتها حرمة مؤقتة، يعني لو طلقت من زوجها تحل يحل الزواج بها، لكن هي أثناء زواجها محرمة عليه حرمة مؤقتة، غير زوجة الابن. زوجة الابن حرمة مؤبدة. طيب الأدب والضوابط، إن أنت تلتزم قدامك بالحشمة وأنت بقيت عندهم، تنام في مكان بعيد عن المكان الذي ينام فيه ابن أخوك ومراته، إذا قعدت على الطعام تكون محتشمة.
1: لا، ابن أخوها ده مسافر، هي ست معها أولادها وهو يذهب إليهم ليطمئن عليهم. نعم، زوجها مسافر.
3: إذا كان الولاد دول كبار،
1: يقول أكبرهم 12 سنة.
3: لا لا، أنا في رأيي الشخصي أنت تروح بدري وتزورهم وتقوم بالواجب وتسافر.
1: نعم،
3: حتى تبعد الظنون عن الناس، ازاي الست اللي مبيته راجل ولو كان عم جوزها، لكن مهما كان غريب ويحل له ويوسوس الشيطان، والطيب بيقول كلمة حلوة والوحش بيقول كلمة وحشة. الأفضل عدم المبيت. ليه؟ لأنه هيسيء الظن ويحدث فتن، ونحن لسنا في حاجة إلى مثل ذلك. فجوزها مسافر والعيال صغيرين، لا يجوز لك إنك تبات عنده.
1: نعم.
3: ليه؟
1: نعم.
3: الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث في هذا المقام، وحديث خطير، والناس قعدت استغربت لما سمعته. إياكم والحموا،
1: الحموا الموت.
3: قيل وما الحموا يا رسول الله؟ قال الحموا الموت.
1: قالوا
3: لم نعلم بعد. قال الحموا أخو الرجل يزوره في غيبته. الله، وده موت. ايوه، الست هتشتغل في دماغها، الله ده اخوه صحته حلوه، ده اخوه لابس حلو، امال انا جوزي ما كانش كده. طب انا الشيطان يبدا يشتغل، وكلمه طيبه على كلمه مش طيبه، ولما يسافر تطلبه فترة عندي مشكله وزعلانه من ابن اخوك وعايز احكيها لك، والجو والكلام والسلام. طب انا ليه بقى افتح ابواب الشيطان وما سدش الذريعه اللي قال عليها الفقهاء؟ هذا مصدر هام من مصادر التشريع الاسلامي يسمى سد الذريعه.
1: نعم.
3: يعني غلق الباب على المعصيه.
1: نعم، بارك الله فيكم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان وصلنا معكم إلى نهاية فترتنا المفتوحة بين السائل والفقيه، ونعتذر للإخوة المستمعين الذين لم نتمكن من الرد على أسئلتهم نظرا لكثرة الأسئلة الواردة إلينا في هذه الفترة. في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتقبلوا تحيات الزملاء محمود الطناري من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميل أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، والزميل حامد صابر من أسرة الإعداد. كان معكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها مسامع قلبي لذكرك ويلهج بها لساني بحمدك وشكرك، صلاة أدخل بها في أهل حبك ووصلك وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي ولك الوسيلة والرضا، إني بحبك أرتوي بصلاتي، هل بالمحبة أرتجي يوم اللقاء قربا إليك وتقبلن صلاتي؟ صلى عليك بجاهه رب الورى وكذا الملائك في ربى الجنات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلموا، ليعلم المؤمنون أن من أعظم ما يزكي النفوس ويصلح القلوب القرآن الكريم، كتاب الله. نحن نبحث دائما في مسير حياتنا عن النور الذي يضيء لنا الطريق حتى نصل إلى الغاية والهدف، فإذا غاب نور الشمس أطبق الظلام في الكون، كذلك إذا غاب نور القرآن، نور الذكر عن قلوبنا، أطبق الظلام فيها وتخبطنا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. كيف يسير الإنسان في هذه الظلمات؟ يتخبط ويصطدم بالجدر ويهوي في الحفر. لذلك من أعظم ما يزكي النفوس ويصلح القلوب القرآن الكريم. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وحتى تنضبط النفس ويستقيم سلوكها وتزكو في تحركاتها، لا بد من مواجهة الرغبات الشريرة والأهواء، وهذا يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد أكبر. لا بد من تقويم النفس وترويضها وإصلاحها وتحقيق الخير والفضيلة فيها. ومجاهدة النفس من أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يوليها اهتماما كبيرا، لأنها تؤثر في كل جوانب حياته، وتكون نتيجة العراك المرير بين هاتين القوتين العاتيتين في الإنسان، الروح والنفس، على حسب تأثير كليهما في الأخرى. فإذا ألحقت الروح بالنفس الخسائر وهزمتها، صفت من كدراتها حتى تنتقل من نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة طيبة، وتحقق بذلك انتصار للإنسان نفسه. وإن كان النصر للنفس على الروح بإطفاء النور فيها وإخماد شعلة الإصلاح والصلاح، كانت الهزيمة للإنسان. فالنفس ظلمانية سيئة المعاملة، وروحها في الأصل نورانية، وتزداد صلاحا بتوفيق الله مع حسن المعاملة وصحة التضرع، ولا تزداد صلاحا إلا بمخالفة العبد هواها والإعراض عنها وقهرها. وهذا يعني أن تداخل اللطائف الروحية في الكثائف النفسية يقتضي تقوية اللطائف على الكثائف. ونقصد باللطائف نور الروح، ونقصد بالكثائف ظلمة النفس، حتى لا تقع الروح في أسر النفس فيزول الدافع التهذيبي. فكانت تقوية اللطائف وتكثيف الأنوار مطلبا ضروريا حتى لا ينحسر الدافع، فتقف عملية الترويض النفسي، وبذلك فإن النفس لم تكن كلها شرا بحيث تستعصي على صاحبها، ولكنها شر قد يتغير من حاله إلى خير بمجاهدته. ولذلك قال أحد العلماء: واعلم أن أعدى عدو لك هو نفسك، وقد خلقت أمارة ميالة إلى الشر، وقد أمرت أنت أيها المؤمن بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها، وأن تقودها بسلاسل القهر والرياضة والمجاهدة إلى عبادة ربها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن ألزمتها ولو قهرا بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة.

اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة قرآن كريم من القاهرة، تلاوة مباركة من قصار الصور يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: تحريم نشر الأخبار دون تثبت. ضيفنا الكريم، من أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني أن الإسلام يحرم ترويج الشائعات ويحرم نشر الأخبار دون تبين ودون تثبت. نرجو أن تجلي لنا هذا الموضوع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني. الإسلام يحرم ترويج الشائعات ونشر الأخبار دون تثبت. أقول: من الظواهر السيئة التي انتشرت في المجتمعات ظاهرة نشر الإشاعات والترويج لها واختلاق المعلومات الكاذبة التي نهى الإسلام عنها أشد النهي، وما ذلك إلا لعظم قبح الإشاعة وكثرة خطورتها وشدة أضرارها على الفرد والمجتمع. وترجع خطورة الشائعات والإشاعات إلى تأثيرهما الكبير في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والأخلاقية والاقتصادية والأمنية، فكثيرا ما نجد في كل مجتمع من يتجاوز حدود الدين والأدب والأخلاق ويشيع الفتن والأكاذيب ويروج لها ليثني الناس عن الحقيقة وليزرع في قلوبهم بذور الشك والعداوة، الأمر الذي يتسبب في اختلال أمن المجتمع واستقراره، فضلا عن دور الشائعات والإشاعات في التأثير على حياة الأفراد والجماعات وتوجيه الرأي العام.
5: ضيفنا الكريم، ما الفرق بين الشائعة والإشاعة؟
6: الفرق بين الشائعة والإشاعة، أقول: الشائعة هي مشتقة من الفعل الثلاثي شاع، يقال شاع الشيء يشيع شيوعا وشيعانا، أي انتشر وظهر، ويقال شاع بالشيء أي أذاعه. وأما الإشاعة فهي مشتقة من الفعل الرباعي أشاع، بمعنى نشر أخبارا غير صحيحة لغرض ما، نقول أشاع الفوضى أي خلقها ونشرها. فالإشاعة هي تضخيم الأخبار الصغيرة وإظهارها بصورة تختلف عن صورتها الحقيقية، فهي أخبار موجودة ولكن إظهارها بصورة مختلفة عن حقيقتها بالتهويل والتعظيم أصبحت إشاعة. وأما الشائعة فهي أقوال أو أخبار أو أحاديث لا وجود لها في الواقع، يختلقها البعض لأغراض خبيثة ويتناقلها الناس بحسن نية دون التثبت من صحتها ودون التحقق من صدقها، فحين يتم تهويل الخبر وتضخيمه نقول عنه الشائعة، وحين يتم خلق الخبر ونشره لغرض ما نقول عنه إشاعة. من خلال هذين التعريفين يتضح لنا أن الشائعة والإشاعة وجهان لعملة واحدة، لأن مصدرهما غالبا ما يكون مجهولا، وبذلك يمكنه أن يبدل أو يغير في الخبر بالشكل الذي يريده أن يكون، والهدف إثارة البلبلة والتحريض والإساءة للمستهدف من الشائعة.
5: ضيفنا الكريم، وما هي مصادر نقل الإشاعات؟
6: مصادر نقل الشائعات: مصدر الشائعة إما خبر من شخص أو من جريدة أو من مجلة أو رسالة خطية أو من شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت، الفيسبوك، اليوتيوب، التليجرام، الواتساب، وكل ما يسمى بالفضاء الإلكتروني. فمن السهل أن تنطلق الشائعة، وليس من السهل أن نوقفها، لأنها تنتشر بسرعة انتشار النار في الهشيم، بل تسير بسرعة البرق والضوء والصوت عن طريق الأقمار الصناعية في الوقت الحاضر.
5: نود أن تحدثنا عن أسباب ترويج الشائعات وانتشارها.
6: أسباب ترويج الشائعات وانتشارها: من هذه الأسباب تحقيق منفعة وفائدة للشخص أو الشيء المشاع عنه، وقد يكون الدافع والمحرك لنشر الإشاعة وترويجها بين الناس إنما هو الكراهية أو الانتقام من المشاع عنه أو الإضرار بمصالح الآخرين، وهي غاية الشائعة المغرضة. وقد تنتشر الشائعات في المجتمعات التي تعود أهلها على تلقي الأخبار وتصديقها دون دليل أو برهان أو التأكد من صحتها. والأهم من هذا كله هو غياب الوازع الديني وغياب الضمير وتدني الأخلاق، كل ذلك يساعد على نشر الشائعات من خلال الاستخدام الواسع للفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.
5: وما هي خطورة الإشاعات والشائعات؟
6: خطورة الإشاعات والشائعات: تلعب الشائعة دورا كبيرا في مختلف البيئات والمجتمعات الإنسانية قديما وحديثا، لذا فإنها تؤثر على الأمن والاستقرار في المجتمع، خاصة في فترات الأزمات أو الكوارث الطبيعية. وتتنوع خطورة الشائعات بتنوع أهدافها وأغراضها، فلها أخطار سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية ونفسية. وتظهر خطورة الشائعات على عقل الإنسان من خلال الأكاذيب والترويج للأفكار الهدامة التي تجعل الإنسان أمامها في حيرة من أمره بين التصديق والتكذيب. إن الشائعات تسعى إلى خلق التوتر داخل العمل الجماعي لعرقلة الإنجازات والعمل على زعزعة صفوف المجتمع وزعزعة إيمانه بمبادئه وقيمه. فالشائعة لها القدرة على تفتيت المجتمع، فتجعل الفئة الواحدة فئات متعددة.
5: ضيفنا الكريم، الشائعات تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص، نرجو أن تبين لنا ذلك الأمر.
6: الشائعات تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص، فكم نالت الشائعة من الأبرياء، وكم حطمت عظماء، وكم تسببت في جرائم، وكم فتتت من علاقات وروابط وصداقات، وكم نالت الشائعة من الأنبياء عليهم السلام. فها هو نوح عليه السلام أشاع قومه بأنه جنة، قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهذا نبي الله هود عليه السلام أشاع قومه بأنه سفيه وكاذب، فقالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وأشاعوا أن آلهتهم أصابته في عقله، فقالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وأشاع فرعون عن موسى وهارون أنهما ساحران. وكذا تعرض نبينا صلى الله عليه وسلم للشائعات فقالوا: ساحر وشاعر ومجنون.
5: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
3: الدين المعاملة،
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. معنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، ومقال اليوم اقتبسته لنا الزميلة آمال عطا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان نفحات الجود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مواسم الطاعات منحة إلهية تترقبها النفوس المؤمنة لتتزود منها بالخيرات، ومن أعظم هذه المواسم قدرا وأعلاها شرفا الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز تنويها بعظم شأنها وحثا على اغتنامها. وفي غمرة التسابق نحو القربات في هذه الأيام المباركة تأتي الصدقة كواحدة من أجل العبادات وأعظم الطاعات أثرا، فهي برهان الإيمان وطهارة للمال وبوابة واسعة لنيل مضاعفة الأجر التي يختص بها هذا الزمان المبارك. إن للصدقة في العشر الأول من شهر ذي الحجة خصوصية كبرى تنبع من شرف الزمان ومكانة العمل الصالح فيه، فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام بأنها أفضل أيام الدنيا، وأن العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى مما سواها، فإن المال المنفق في هذه الأيام ليس كغيره في سائر العام، بل هو نفقة في سوق رابحة تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات، وهي تجارة مع الله تبارك وتعالى لا تعرف الخسران. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة مبينة فضل العمل الصالح في هذه الأيام عموما، وفضل الصدقة والإنفاق على وجه الخصوص. وقد بين القرآن الكريم عظيم الثواب، ثواب الإنفاق، ومضاعفته في قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ومن السنة النبوية المطهرة ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن للصدقة ثمرات جليلة يجنيها العبد المسلم في دنياه وفي آخرته، فهي تطفئ الخطايا وتطهر النفوس، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهي كذلك أمان للعبد يوم القيامة يستظل بها في الموقف العظيم، مصداقا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كما أن الصدقة سبب لنماء المال ولحلول البركة فيه، وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. إخوة الإيمان، إن الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أيام معدودات وسريعة الانقضاء، والسعيد كل السعادة من تنبه لفضلها واغتنم ساعاتها بالباقيات الصالحات، والصدقة في هذه الأيام تجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي، وتجسد التراحم الإنساني والتوسعة على المحتاجين والفقراء لإدخال السرور عليهم قبل مقدم عيد الأضحى المبارك. فعلى كل مسلم أن يجعل لنفسه سهما من النفقة والبر في كل يوم من هذه الأيام المباركات، عسى أن تقترن نفقته بقبول وإخلاص، فتكون له حجابا من النار وذخرا يلقى ثوابه الجزيل من عند رب العالمين يوم لا يضيع عنده أجر من أحسن عملا. فاللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، وبذلك نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها إذاعي آمال عطا من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان نفحات الجود، وكان معنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وشرفت بقراءته على حضراتكم الدكتور وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا نتعلم كيف يقرأ، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءة والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقاتنا الماضية إلى الآية 77 من سورة الأنعام. نواصل رحلتنا المباركة مع السورة، ونتعلم اليوم قراءة الآيات المباركات من الآية 78 إلى الآية 80. نستمع بداية إخوة الإيمان إلى قراءة الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآية 78 إلى الآية 80 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة للآيات المباركات مع التعرف على بعض أحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقوله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. الميم المشددة في كلمة فلما حكمها الغنة، والميم الساكنة في كلمة الشمس حكمها الإظهار الشفوي لوقوع السين بعدها، والتنوين في قوله تعالى بازغة قال حكمه الإخفاء مع الغنة مفخمة، والألف قبل الهمزة من قوله تعالى هذا أكبر تمد بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل، ويجوز الوقف على كلمة أكبر من قبيل الوقف الحسن هكذا.

أكبر. قوله تعالى: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. تغن الميم المشددة في كلمة فلما وفي كلمة مما، وكذا النون في كلمة إني، وتمد الياء من كلمة بريء من قبيل المد المتصل، وقدره 4 أو 5 حركات. ويدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى: بريء مما، وتنتهي الآية إجماعا عند كلمة تشركون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.

0: تشركون. قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. تقلقل الجيم في كلمة وجهي ويراعى فتح ياء الإضافة وصلا في قوله تعالى: وجهي للذي، ويجوز الوقف على كلمة حنيفا من قبيل الوقف الكافي. هكذا: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قوله تعالى: وما أنا من المشركين. تمد الألف قبل الهمزة من قوله تعالى: وما أنا من قبيل المد المنفصل، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة المشركين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نرى علامة فوق الألف من كلمة أنا، فما هي هذه العلامة؟
0: الألف من كلمة أنا وضع فوقها صفر مستطيل، وهذا الصفر معناه أن الحرف يحذف وصلا ويثبت وقفا، فنقول مثلا في حال الوصل: وما أنا من المشركين بحذف الألف. أما عند الوقف فنقول: أنا بإثبات الألف.
1: فضيلة الشيخ، هل هناك مواضع أخرى وضع فوقها هذا الصفر المستطيل؟
0: نعم، وضع الصفر المستطيل فوق 7 ألفات: الأولى أنا حيث وردت، الثانية لكن من قوله تعالى: لكن هو الله ربي في الآية 38 من سورة الكهف، الكلمة الثالثة الظنون في الآية 10 من سورة الأحزاب، الكلمة الرابعة الرسولا في الآية 66 من سورة الأحزاب، الكلمة الخامسة السبيل في الآية 67 من سورة الأحزاب، الكلمة السادسة سلاسل في الآية 4 من سورة الإنسان، الكلمة السابعة قواريرا في الموضع الأول من سورة الإنسان في الآية 15. وكما قلنا إن هذا الصفر المستطيل معناه حذف الحرف وصلا وإثباته وقفا. قوله تعالى: وحاجه قومه. تمد الألف من كلمة وحاجه من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل بمقدار 6 حركات لجميع القراء، ويجوز الوقف على كلمة قومه من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى:

آدان، تمد الألف والواو بمقدار 6 حركات من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل مع إثبات الغنة في النون المشددة في كلمة أتحاجوني، وتقلقل الدال في كلمة وقد، ويجوز الوقف على كلمة هدان من قبيل الوقف الحسن هكذا.

دان. قوله تعالى: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، لا يخفى نوع المد ومقداره في الألف من كلمة ولا، وفي الألف من كلمة إلا، ومن كلمة يشاء. وتوصل هاء الضمير بياء تمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وتدغم النون الساكنة في الياء مع الغنة في قوله تعالى: أن يشاء. ويجوز الوقف على كلمة شيئا من قبيل الوقف الحسن. هكذا.

0: شيئا. قوله تعالى: وسع ربي كل شيء علما، يظهر التنوين عند العين في قوله تعالى شيء علما، وتظهر اللام في كلمة علما وتسمى بلام الاسم، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: أفلا تتذكرون، تنتهي الآية اتفاقا عند كلمة تتذكرون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقات القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق يقدم لنا إسماعيل ديودار سؤالا من مسابقة أذان الحج، وهو إعادة للسؤال الذي أذيع في صباح اليوم. أما بالنسبة لسؤال الأمس من المسابقة، فقد فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه محمد حلبي محمد أحمد من محافظة المنيا.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة.
2: من شعائر هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، التكبير والتهليل والتحميد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير على قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ مع دخول شهر ذي الحجة، أي من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق في 13 من ذي الحجة، ويسن في كل وقت. أما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة 9 من شهر ذي الحجة، وحتى غروب شمس آخر أيام التشريق، ويسن بعد الصلوات المفروضة. ولا تلزم صيغة معينة للتكبير، والأفضل أن يكبر قائلا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فعلينا أيها الإخوة المؤمنون أن نحيي هذه السنة الجليلة، علينا أن نحيي بالتكبير بيوتنا وشوارعنا وأسواقنا ومساجدنا. ففي صحيح البخاري أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. والسؤال 19: اذكر آية من كتاب الله تعالى في بيان الأمر بتكبير الله عز وجل.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
4: الصلاة والسلام عليك يا سيدي.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. وفي رواية: فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعة. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، رواه ابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال: ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به، رواه أحمد في مسنده. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا، ثم صلى ركعتين قرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه البيهقي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي السابعة بمشيئة الله وحوله سوف نعيش وإياكم مع تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة من سورة إبراهيم. وقبل الثامنة بعشر دقائق ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. احتفالنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل الدكتور خالد الشفعي، ومعه قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ أحمد نعينع، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي أيام فاضلة تأتينا من عند الله سبحانه وتعالى، تتسارع فيها الساعات وتمضي كقطع من عمر المؤمن، وعلى المؤمن دائما أن يستغل العشر الأول من شهر ذي الحجة في أعمال صالحة تتعلق بها الأفئدة والقلوب، واللبيب هو من يملأ صحيفته بالاستغفار والتبتل معظما لأمر الله عز وجل في هذه الأيام المباركات. أخ الإسلام، الحق سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فالتقوى هي الزاد الحقيقي الذي يقطع به العبد مفاوز الدنيا ويصل به إلى بر الأمان والرضوان.
3: أسلمت وجهي

0: اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة مباركة من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. بإذن الله تعالى بعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لاحتفال بموسم الحج بصحبة الزميل الدكتور خالد الشافعي. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق بصوت الشيخ محمد رفعت. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 9:13، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:18، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير قبل 6:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ينتقل الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور خالد الشفعي إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله في الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسمك اللهم نبدأ، وعليك نتوكل، وبك نستعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة الجامع الأزهر الشريف عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الهواء مباشرة. ويسر إذاعة القرآن الكريم أن تكون دائما مع مستمعيها الكرام في كل المناسبات الدينية والمواسم الإيمانية، تشاركهم نفحات الطاعة وترافقهم في لحظات الذكر والدعاء والخشوع. وها نحن اليوم إخوة الإيمان نلتقي بكم في أول احتفالاتنا بأيام العشر الأول من ذي الحجة، تلك الأيام المباركة التي جعلها الله موسما للرحمة والمغفرة ورفعة للدرجات، لنعيش معا أجمل اللحظات الإيمانية ونستقبل هذه النفحات بقلوب مشتاقة إلى رضا الله عز وجل وفضله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن على موعد مع أيام ليست كسائر الأيام، أيام إذا أقبلت أقبل معها النور، وإذا حلت فاحت في الأرض روائح الطاعة وسرت في القلوب نسائم التوبة. إنها أيام العشر الأول من ذي الحجة، تلك الأيام التي اختارها الله من بين أيام الدهر، فأقسم بها في كتابه الكريم فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. أي شرف أعظم من أن يقسم الله بزمان، وأي منزلة أرفع من أيام شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحب الأيام إلى الله عز وجل. إخوة الإيمان، احتفالنا يأتيكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، ويتضمن تلاوة للقارئ الشيخ أحمد أحمد نعينة، وكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. إخوة الإيمان، الآن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: استقيموا، استووا، تراصوا، اعتدلوا، اخشعوا في صلاتكم، صلوا صلاة مودع. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة المغرب خلف فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ونحن مع حضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في هذا الوقت الطيب وفي هذه الأيام الطيبة. الله أكبر إخوة الإيمان، ما أعظمها من فرصة وما أكرمه من رب يفتح لعباده أبواب القبول ثم يناديهم إلى رحمته نداء المحب لعباده. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الأيام ليست أرقاما في التقويم، بل هي مواسم توزع فيها العطايا وترفع فيها الدرجات وتغسل فيها القلوب من أوجاع الذنوب. فيها تتعانق الطاعات، صلاة وصيام وذكر وصدقة وتكبير ودعاء وحج، يملأ الأرض تلبية وخشوعا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعطر الأكوان والأصداء بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

ضال.

0: الذهب. صدق الله العظيم.
1: زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ

إسرائيل العظيمة والخيرات الكثيرة، فهي أيام حج بيت الله الحرام، حيث قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام الحج، هي أيام العشر. وهذه الأيام أيضا فيها يوم التروية وفيها يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه الحجاج من هنا ومن هناك ومن شتى بقاع الدنيا، استجابة لدعوة الخليل إبراهيم، كما استمعنا قبل قليل من قارئنا الجليل وهو يتلو علينا دعاء الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حين أخذ ولده وزوجه في هذا المكان الذي لم يكن البيت الحرام موجودا آنذاك، لم تكن قواعده قد رفعت، ومع هذا أخذ الخليل زوجه وولده وتركهما في هذا المكان الموحش، ولما نظرت زوجه إليه نظرة الأمل وقالت له: يا خليل الرحمن، على من تركتنا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت له: إذن لن يضيعنا الله أبدا. ولهذا ربنا يقول: فاجعل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وهذه الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى جعلت قلوب المسلمين من كل مكان وفي أي مكان تهفو إلى بيت الله الحرام مستجيبة لدعوة الخليل إبراهيم. يجتمع الحجاج جميعا في يوم عرفة، وهو من أيام العشر، بل هو أفضل الأيام، يقابل أو يعادل في الفضل يوم الجمعة، حيث يجتمع الحجاج من شتى بقاع الدنيا على اختلاف مناصبهم وألسنتهم وبلدانهم، إلا أنهم في هذا اليوم العظيم يتوجهون إلى الله الواحد، يدعون ربهم الواحد، يلبسون ثيابا واحدة، قائلين جميعا بصوت يرقق القلوب ويرضي علام الغيوب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مقدم هذا الحفل جزاه الله خيرا، أثناء تقديمه كان يحثنا على أن نغتنم هذه الأيام، والعاقل من المسلمين هو الذي يغتنم أيام النفحات. ولهذا من ضيعها، من ضيع هذه العشر وفي غير وقت، في غير وقت أداه، أو مجد بناه، أو فرض أداه، أو علم اقتبسه، فقد عقها وظلم نفسه. من هنا علينا أن نصوم هذه الأيام، وقد ورد أن من صامها أو من صام يوم عرفة فهو كفيل وضامن أن يكفر الله

0: الذنوب السنة الماضية والسنة اللاحقة. ثم من أهم الأعمال التي يجب أن نعملها أن نكثر من ذكر الله، أن نكثر من التكبير، أن نكثر من التسبيح، وأن نتشبه بالحجيج الذين يلبون ويذكرون الله هناك. نحن نشاركهم ونذكر الله سبحانه وتعالى هنا. بالإضافة أيها الأحبة، كما قال أستاذنا، هي أيام التوبة، أيام الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وكأني برب العزة تبارك وتعالى كما جاء في بعض الآثار وهو ينادي على الآبقين، على الفارين، على النادين من العبيد، ويقول لهم: سلام عليكم يا عبادي بما خصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم، فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، وبعد الإقرار أنكرتم، فلا يوحشنكم ذلك منا، فإن عدتم عدنا، وزدنا في الكرم وجدنا، كرمنا مبذول وعفونا مسبول. عبدي انظر إلى الشمس وشعاعها، انظر إلى الأرض وفجاجها، انظر إلى كل متحرك وساكن ومستيقظ وراقد، الكل يسبح بجلالي ولا يغفل عن ذكري، فوعزتي وجلالي لو أمرت الأرض لابتلعتك في حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، لكن أحميك بقدرتي، أمدك بقوتي، أؤجلك إلى أجل أجلته ووقت وقدته، فوعزتي وجلالي لا بد لك من العرض علي والوقوف بين يدي، أعد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار، وأليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والأوزار، وقلت لك لا تحزن فمن أجلك أنا العزيز الغفار. أسأل الله العظيم أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام، وأن يرزقنا اغتنامها، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أحبتنا الكرام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

الملك لك، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وكلنا ولا تكن علينا، واحفظ مصرنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين.

ذو الحجة الميمون أقبل زاهيا ملأ الحياة.

بهجة في

0: صلوات ربي ذي الجلال على طه المكمل بالكمال، وتسليم من المولى القدير على طه المجمل بالجمال. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أقبلت العشر يا قلب فابتهج، وافتح لنور الهدى في الروح منفرج. هذه مواسم غفران ورحمة من رب كريم عظيم العفو والنهج، فأكثر الذكر والتسبيح مجتهدا، فالعبد دون هدى الرحمن كاللجج. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت، نصل بحضراتكم إلى ختام حفلنا نقلناه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة المؤمنون، لكم تحيات الزملاء سيد إسماعيل من الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس خالد رمضان محمد فتحي سيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد أشرف أبو زيد. الميكروفون الآن يعود إلى استوديوهاتنا بصحبة الزملاء الدكتور وسام البحيري والدكتور كمال نصر الدين والزميل محمود الطناني من هندسة الهواء، فإليهم الميكروفون. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للزميل الدكتور خالد الشفعي الذي نقل لنا هذا الاحتفاء بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. ويتواصل احتفالنا، فغدا بمشيئة الله وحوله ننتقل معكم إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي أيام خير وبركة، إنها أيام العشر من شهر ذي الحجة، ومع إشراقة هذه الأيام المباركات يتغير إيقاع الكون، تلبس الأرض حلة من النور والسكينة، إنها ميقات القلوب، إنها موسم هجرة الأرواح إلى بارئها. في هذه الأيام المباركة يرتفع صوت واحد يخترق حجب السماء، تتوارى خلفه كل لغات البشر، وتذوب فيه الفوارق والطبقات، إنه صوت التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليست التلبية إخوة الإيمان مجرد كلمات ينطقها اللسان، بل هي نشيد الوجود، وهي فلسفة حياة تلخص علاقة المخلوق بالخالق في أبلغ صورة وأعمق معنى: لبيك اللهم لبيك.

استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذا الابتهال قدمه المبتهل الشيخ سيد عطية ندى، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 9:50. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى ربع الساعة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإسلام والإيمان، ها هي دورة الأيام قد عادت من جديد، وها هو النشيد الخالد يعطر أجواء السماء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هتاف خالد يكشف عن حب عميق وإيمان وثيق. لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، حبا لك ورغبة فيما عندك ورهبة فيك وفرارا إليك. نادى الحجيج وللنداء شغاه، وعبيره رجع الصدى حلاه. لبيك يا رب الورى، لبيك يا رب العلا، لبيك يا الله. كلماتها العطرات لحن خالد، هو في الجلالة خاشع أواه. نادوا بها والدمع يسطر حرفها، وتترجم الأفعال عن معناه. يا ربنا جئنا نلوذ ونحتمي، والعبد مرجعه إلى مولاه. جئنا إليك توددا وتذللا، نرجو كريما لا يخيب رجاه. هذه دموع الشوق ملأ عيوننا، باحت بما لا تقدر الأفواه. وقلوبنا يا رب تسبق خطونا، يحدو الرجاء قلوبنا رباه. فاغفر لهذا الجمع وارحم دمعه، فالكون رق لدمعه وبكاه.

لبيك اللهم لبيك، نداء من نزعوا زخارف الدنيا وأقبلوا مستسلمين، كما خلعوا ملابسهم واستجابوا محرمين. لبيك اللهم لبيك إعلان بالإقبال على الطاعة مهما عظمت مشقتها، وتجرد من شهوات الدنيا مهما كانت حلاوتها. لبيك اللهم لبيك أشواق الروح والوجدان، يجتهد في بيانها اللسان. ما لبى بها ملب إلا لبى معه كل حجر وشجر، وما لبى معه حجر ولا شجر إلا كان شاهدا له يوم القيامة، وما لبى ملب إلا بشر بالجنة.

اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن تخرجنا من هذه الأيام المباركة، وقد غفرت ذنوبنا وجبرت كسرنا، اللهم آمين. إذاعة قرآن كريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ طه الفاشني. يؤذن بصلاة الفجر غد في 4:18، وتشرق الشمس على القاهرة بكل خير إن شاء الله تعالى قبل 6:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ حمد زامل يتلو علينا ما يتيسر من سورة الصافات.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الصافات تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعمي وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مع حضراتكم تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 20 من سورة الروم.
3: وسورة الروم أيها الإخوة سورة مكية، آياتها 60 آية، وترتيبها في المصحف الشريف 30.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا

0: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها
1: وينزل

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المسلمون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 25 من سورة الروم،
2: وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: تنتشرون،
2: تتصرفون في شؤون معايشكم،
1: لتسكنوا إليها،
2: لتميلوا إليها وتألفوها.
1: أيها الإخوة المسلمون، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة الحالة الثانية من حالات حرف الراء من حيث التفخيم والترقيق، وهذه الحالة هي حالة الترقيق.
2: وقد عرفنا معا قبل ذلك أن الراء ترقق إذا كانت مكسورة، سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها.
1: فمثلا كلمة أرنا،
2: كلمة أرنا جاء حرف الراء فيها مكسورا فترقق هذه الراء عند النطق.
1: وكلمة واذكر اسم ربك،
2: كلمة واذكر، الراء في كلمة واذكر جاءت مكسورة فيجب أن ترقق أيضا عند النطق.
1: إذن هنا حرف الراء إذا كان مكسورا فلا بد أن يرقق. في هذه الحلقة إخوة الإسلام قرأنا معا الآية 24، وجاء قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا.
2: كلمة يريكم، حرف الراء في هذه الكلمة جاء مكسورا وهو في وسط الكلمة فيجب أن يرقق عند النطق، فنقول
1: يريكم
2: يريكم.
1: إخوة الإسلام، إلى لقاء الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. المعنى: وإذ دعا إبراهيم عليه السلام لهذا البلد الحرام مكة المكرمة أن يجعله الله تعالى بلدا آمنا يأنس إليه الناس ويأمنون فيه من الخوف ويجدون فيه كل ما يرجون من أمان واطمئنان، وأن يرزق الله تعالى أهله من أنواع الثمرات مما يسد حاجاتهم ويغنيهم عن الاحتياج إلى غيره. ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاؤه الأول، وإنما طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن يجعل مكة بلدا آمنا وأن يرزق أهلها من الثمرات بما يغنيهم، لأن البلد إذا امتدت إليه ظلال الأمن وكانت مطالب الحياة فيها ميسرة أقبل أهله على طاعة الله بقلوب مطمئنة وتفرغوا لذلك بنفوس مستقرة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 10:50. القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا آيات بينات مما يتيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: والله غني حليم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ شيخ محمود علي البناء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من تسجيلات فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي نستمع إلى كلمة تحت عنوان الحج والسعي في الحياة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في هذه الأيام المباركة نذكر مناسك الحج ونعم الله وحكمه وما دعانا لنتدبر فيه أمره. وفي هذا اليوم نقف عند السعي، شعيرة من شعائر الله، وهي كلمة لها معناها العميق ومغزاها الراسخ، السعي. نرى ديننا وكيف كان السعي منه، ونرى إسلامنا وما دعا إلى السعي وحقيقته الشريفة. نبدأ بالتأريخ، فالسعي بين جبلي الصفا والمروة كان سعيا لإنقاذ ضعيف، وسعيا لسبب الحياة وهو الماء. فسعت السيدة هاجر بين الصفا تارة تنظر إلى قافلة من القوافل لعل فيها الخير، ثم إلى المروة، وهكذا إلى سبعة أشواط. والله تعالى يتجلى برحمته عليها وينظر إلى هذا السعي حقيقة المسؤولية، فهي أم مسؤولة وبين يديها طفل رضيع لا حول له ولا قوة، هو سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فأمر الله أمين ملائكته أن ينزل إلى هذه البقعة المباركة، فضرب الأرض بجناحه فنبع الماء، وأخذ إسماعيل يضرب برجليه إيذانا بفرج الله وتحقيقا للسعي العظيم. فالرحمة في الأرض كانت رحمة السماء لها، الرحمة بالضعيف بالعاجز. وهنا بداية السعي في تكوين المجتمع الإسلامي، فكان السعي شعيرة وركنا من أركان الحج وركنا من أركان العمرة. يبطل الحج بتركه وتبطل العمرة كذلك. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيها المسلمون، بعد التأريخ ننظر إلى الحركة، فالسعي حركة وصار سنة من سنن الإسلام العظيمة في هذه الأركان المباركة. انظر، إذا ذهبت إلى هناك أو إذا نقل إليك ذلك، انظر إلى سعي المسلمين، إلى سعي الحجاج والمعتمرين، ترى حركة جامعة شاملة. ليس هناك جزء في هذا المكان لحاكم، وليس هناك جانب لطبقة معينة، فحركة الحياة لا تقتضي طبقية الانعزال، كل يسعى لتكون أمة، كل يسعى بجوار أخيه ليؤدي عبادة إذا لم يؤدها على حقها كانت باطلة. السعي حركة، والسعي عمل، والسعي كسب، والسعي جمع للأمة. فترى الناس يسعون، رجال ونساء وأطفال، كل يسعى لمرضاة ربه حتى يتم شعائر الحج ويتم النسك على أكمل حال. شيء له حكمته، فنحن لا نؤدي الحج أداء ميكانيا كالمكينة دون شعور ودون تدبر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله ومن تعظيمها أن تتربى بحكمتها، فقد أعظمت ما علمك الله إياه، فدخل نور ذلك في قلبك، ثم كانت الجوارح حركة النور. لقد سعيت وتعلمت المساواة، وسعيت فلم تؤذ من بجوارك، وسعيت طالبا لمرضاة الله، سعيت بجوار الأسود والأبيض والأحمر، وسعيت بجوار الحاكم والمحكوم، وسعيت بجوار الضعفاء والأقوياء. إذن أنت تعظم شعائر الله، لأنك خرجت من هذا السعي إلى النظر إلى نفسك. أنت جزء من حركة الحياة، لا بد وأن تؤدي جزئيتك على أكمل وجه. وهذا يؤدي وهذا يؤدي وهذا يؤدي، فقد كمل سعي الأمة إلى شيء واحد، وهو إقامة الإسلام في الأرض لمرضاة الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، في قول الله تبارك وتعالى علم عظيم، وربط بين الأمة الواحدة وبين السعي لإقامة أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم، كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فالأمة الواحدة لا يتقطع أمرها إلا إذا اختلف سعيها. فانظروا كيف كان السعي حركة واحدة وعبادة واحدة. كل يسعى للمسجد، ففي هذا اليوم نرى هذا العلم حياة وحركة، سعيا وكسبا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالسعي إلى ذكر الله نتيجته السعي إلى حياة طيبة، حياة طاهرة، حياة نقية. فالذي التقى مع الله في بيته يستحي أن يعصيه خارج بيته. أيها المسلمون، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. السعي، نحن نسعى لأنفسنا، فلنميز بين سعيين. فالعاقبة لنا أو علينا، لا يدعونا غير الله أن نسعى في الأرض بغير شرع الله. فإذا استجبنا خسرنا، أما إذا استجبنا لله وللرسول فنعم السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. السعي له نتيجتان، له نتيجة عاجلة في الدنيا، وله عاقبة يوم القيامة، وعندئذ لا حياة ترجع إليها مرة أخرى، ولا ندم إذا ندم، وإنما هي سعادة أو شقاوة، حسرة أو أمل، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
4: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي استمعنا إلى كلمة تحت عنوان الحج والسعي في الحياة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: العاشرة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ترك رجل مبلغا من المال معي على سبيل الأمانة، وظهرت أمامي فرصة لاستثمار هذا المال فاستثمرته، وقد نتج عن هذا المال ربح كثير، فهل أرد المال لصاحبه مع الربح أم أرد أصل المال فقط؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن العقود التي أذنت فيها الشريعة الإسلامية الوديعة، وهي حفظ المال لصاحبه على أنه إذا طلبه أخذه، وقد حث الشرع الشريف على حفظ الأمانة وعدم التعرض لها بالأخذ أو الإتلاف، بل عد خيانتها وعدم حفظها من سمات المنافقين وعلاماتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن أجل ذلك كان الواجب في الوديعة الحفظ وعدم التصرف فيها باستثمار وتجارة، لأن الوديعة مؤتمن على المال وهو أمانة عنده لا يجوز له التصرف فيه، فإذا تصرف فيه انتقلت الوديعة من يد أمانة إلى يد ضمان، وما كان تحت يد الأمانة لا يطالب به إلا بالتعدي والتقصير، وأما ما تحت يد الضمان فيطالب به في جميع الأحوال. ومن المقرر أن المنافع المتولدة من الوديعة متصلة أو منفصلة تكون لصاحبها، لأنها نماء ملكه وأنها أمانة بيد الوديع، وكل ما ينتج عن الوديعة من زيادة بسبب تصرف الوديع كأن يحصل ربح للمال المودع فهو لصاحب المال، لأنه ربح ماله، ولا يستحق المودع شيئا لأنه أمانة والأمانة ربحها لصاحبها. جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح: قلت: الرجل يكون عنده وديعة فينفقها ويدفع مثلها إلى صاحبها، هل يطيب له ربحها؟ فإن أعلمه وأحله له. قال: أي الإمام أحمد، إذا كانت عند رجل وديعة لم ينفقها إلا بإذن ربها أي صاحبها، فإن اتجر فيها فالربح لصاحبها إلا أن يطيبه له. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: يجب عليك رد مال الأمانة إلى صاحبه كاملا ومعه أرباحه، لأنه ماله، ولا تأخذ شيئا من هذه الأرباح، لأنك مؤتمن على المال، والمؤتمن لا يتربح من مال الأمانة إلا إذا علم صاحب المال وأعطاك من الربح شيئا فيحل لك أخذه حينئذ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: الرسالة التالية وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: نويت الحج هذا العام متمتعا، فهل يجوز أن أؤخر دم التمتع لحين عودتي إلى بلدي لأقوم بذبحه وتوزيعه على فقرائها علما بأنهم كثيرون؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين، القائل في القرآن الكريم: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. روت عنه كتب السنة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وبعد، فإن الإحرام بالحج أي نية الدخول فيه وارتداء ملابس الإحرام تنقسم هذه النية ثلاثة أقسام: تمتع وإفراد وقران. فأما التمتع فهو أن ينوي المحرم بالحج من الميقات العمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يؤدي مناسكها ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج مرة أخرى من عامه في يوم الثامن من ذي الحجة المسمى بيوم التروية. والإفراد أن ينوي الحج وحده دون أن يجمع معه العمرة. والقران أن يجمع في نيته عند إحرامه بالحج بين الحج والعمرة فيقول: لبيك اللهم حجا وعمرة فيسرهما لي وبارك لي فيهما. والشخص مخير بين واحدة من هذه النيات الثلاث، إن شاء اختار نية التمتع، وإن شاء أفرد في نيته بالحج، وإن شاء اختار القران. فأية نية من هذه النيات أحرم بها كان ذلك أمرا جائزا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. كما أن أهل العلم مجمعون على جواز الإحرام بأية نية من هذه النيات الثلاث. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن صاحب السؤال ينوي التمتع في حجه هذا العام، أي أنه يحرم بالعمرة من الميقات ويؤدي مناسكها هناك، ثم يتحلل من إحرامه بالعمرة ويحرم بالحج مرة ثانية من مسكنه بمكة يوم الثامن من ذي الحجة. ومثل هذا الشخص عليه جزاء تمتعه بحج وعمرة في سفرة واحدة أن يذبح دما، ودمه يسمى دم نسك وعبادة وليس دم جبران. يقول الحق سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالآية أوجبت على المتمتع واحدا من أمرين على سبيل الترتيب: الذبح إن كان قادرا عليه، ومحل ذبحه مكة أو منى، ولا يجوز تأجيل ذبحه ليفعل ذلك في بلده بعد رجوعه إليه، لقول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة. وقال أهل العلم: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، أما إذا عجز عن الذبح وانتقل إلى الصيام فالأفضل أن يصوم كما ذكر ذلك القرآن، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويجوز أن يؤخر الثلاثة ليصومها مع السبعة حين عوده إلى بلده مع الفصل بينهما، والله أعلم.
4: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. هذه تحياتي وتحيات عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، إن دعاء المسلم المؤمن الحريص على أكل الحلال لا يرد أبدا، ولكن من حكمة الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى ومن فضله العظيم أنه سبحانه يجيب دعاء المسلم بإحدى ثلاث: إما أن يعجل له إجابة دعوته في الحال، أو أن يصرف عنه من السوء بمقدار ما دعا، أو أن يدخر له من الأجر بقدر دعوته. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أعطاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وكان الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه يقول: إن لم يعطك الله ما سألت فقد دفع عنك من الشر أضعاف ما دعوت، وإن لم يجبك الآن فربما أجابك حين يكون وقت العطاء خيرا لك من وقت السؤال.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول مناسك الحج والعمرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا لم نكن نرى الكعبة للبعيدين، فإننا نلاحظ أن أبعاد الكعبة اللي بنصلي حواليها ما بتزيدش عن 12 متر وربع، وفي 10 وثلاث أرباع، يعني مش مستوية الأضلاع. فإذا لا استقامة إلا على حدود هذه الأضلاع، ما في الصف يستقيم إلا على حدود هذا الضلع. فإن استقام الصف هنا يبقى هيتجه إلى غير الكعبة. نقول له لا، أنت هتستقيم هنا تبقى قابل الكعبة، فإذا ابتعد ما تجيش وجهك كده، لازم يجي وجهك كده ويجي وجهك كده ويجي وجهك كده. إذا لازم تتعمل قوس علشان تبقى الكعبة المركز. لكن لما ما تكونش شايف الكعبة ماذا تصنع؟ قال لك يكفي أن نتجه جهة الكعبة. إزاي؟ قال لك لأن لو كنا حنسوي بقى الصفوف على الكعبة كما نراها مشهدا، يبقى معناها إيه؟ إن مسجد مبني في مصر طوله 100 متر، مدام طوله 100 متر هيبقى في الصف 100 متر، والصف معتدل، مفيش في الكعبة 100 متر مستقيمة، ده أطولها 12 وكذا، يبقى كان لازم برضو ننحود حواليها كده، لكن أنا مش شايفها. فيكفي في البعيد عنها أن يكون اتجاهه جهتها، ولو امتد المسجد إلى 1000 متر يبقى الصف برضو مستقيم، حيصلي كده كده كده كده ما دام متجه إليه، لكن ما دام قريب لازم ينعود لها كده. هذه شيء آخر. بعد ذلك نجد أن فيه شيء اسمه لزوم ما لا يلزم في الحج. لزوم ما لا يلزم، الناس بتقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في ظاهره أنه أمر، لكن الأمر هنا جاء للإباحة. مش معنى أننا كلنا نصلي على أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ده مقام إبراهيم كان بين الكعبة وبين بعض المصلين، فكانوا يتحرزون أن يصلوا خلف المقام لأنه يحجزهم عن الكعبة، فكانوا يتلاشم المقام ما يصلوش وراه. ليه؟ أبهى أن هذا هو مقام إبراهيم، ما الناس ما تصليش هنا أبدا. ليه؟ لأن يقولك ده المقام بيني وبين الكعبة. ما حدش قال أنك أنت لما تتجه إلى الكعبة تكون خالص الجو إلى الكعبة. افرض أن في عمود قدامك، افرض أن في جدار، افرض أن ما مشكلة. فكانت الناس تتحرز أن تصلي في مقام إبراهيم لأنه كان يحجزها عن الكعبة. فالله رفع الحرج وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تصلي برضو عن مقام، ولا منع أن يكون المقام إيه؟ حاجز بينك وبين الإيه؟ وبين الكعبة. الناس تجد هذا لازم، وخاصة في ركعة سنة الطواف، لأنهم كانوا يقرؤون ثم يأتي إلى مقام إبراهيم فيصلي ركعتي إيه؟ سنة الإيه؟ سنة الطواف. كل واحد عايز يصلي، فانظر بقى إلى زحام الطائفين، وكل واحد يريد أن يصلي في هذا المكان، تعمل عملية فظيعة جدا. ولذلك لما ضاق المطاف بالطائفين وكسر الطائفون في الخمسينات، أرادوا أن ينقلوا مقام إبراهيم من مكانه اللي هو موجود فيه ده إلى خلف الحصوة آخر عشان يتسع المطاف. ليه؟ لأن مقام إبراهيم لم يكن مقتصرا على الحجر الذي قام عليه إبراهيم، الحجر اللي قد كده، بل كان حواليه بنية ضجت مباني وتندة وأعمدة وسقف واخد مساحة طويلة قوي، فكان حاجز في المطاف كمية كبيرة قوي. فلما رأى أن ينقلوا هذا المقام خلف المطاف في الحصوة الأخيرة، وفعلا بني المقام وأخذ في زينته، وقرر إن خادم الحرمين الملك في هذه الأثناء كان الملك سعود رحمه الله، إنه هيجي ينقل الحجر في المقام الجديد، ومكان المقام ده يبقى إيه؟ يبقى خالي للمطاف. أقر هذا وبني، هو اللي كان قائم على العمارة في المسجد، وزخر في المقام، وبعد يومين كان ده بالضبط يوم السبت، وبعد يوم الثلاث يأتي خادم الحرمين عشان ينقل الحجر من المقام اللي موجود فيه الآن إلى المقام الجديد. شاء الله لبعض الناس اللي هناك إن هو يجد إن ده عملية مخالفة، فكتبت برقية إلى القائمين على الأمر. هذه البرقية بلغ من طولها أنها كلفت في هذا الوقت حوالي 80 ريال، لأنها برقية طويلة وفيها إن ده عمل ما يصحش، وإن الدليل على إنه ما يصحش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فجزى الله القائمين بالأمر خيرا، صدر الأمر بإيقاف العمل في المقام الجديد. هذه أول حاجة، إلى أن يبت بواسطة العلماء في أمر هذه البرقية علشان يشوفوا الوجه. وجزى الله إمام الحرمين الشيخ عبد العزيز بن حسن إمام الحرم أنه هو الذي كان مقررا للجنة، وتعرضت المسألة ووجدوا أن كلام البرقية كلام صح، فجزاهم الله خيرا عن الحق. رفعوا الأمر إلى القائمين بالأمر، فصدر أمر بأن يهدم المقام الجديد وأن يظل المقام الأصيل مكانه. لكن بهذه الضجة قلنا إذا كنا نريد أننا نوسع على المطاف بلاش الضجة اللي حوالين المقام، لأن الحجر كله قد كده، فما فيش له زوم الضجة اللي واخد حيز من الحرم، ويكفي أننا نعمل ناقوس من الزجاج على قدر الحجر يوضع عليه، فلا يأخذ من المكان قدر رجلين زي ما هو الآن كده، وناخذ من دي فايدة ثانية، وهو إن المقام بدا المكان محجوز بالمباني وبالأشياء اللي حواليه دي ما حدش شايفه، أصبح المقام بتاع إبراهيم واضح، لأن ربنا قال فيه آيات بينات مقام، خلي الناس تشوفه. فإذا خدنا الفكرتين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتم الأمر كما أراده الإيه المخلصون، وانتهت المسألة بأن وسع المطاف وبقي المقام في مكان. أما العلة في أن المقام لازم يبقى مكانه، كانت حجة بعض العلماء في أننا عايزين نوسع المطاف، وده بيعمل زحمة عشان الناس بتيجي تصلي وبتيجي تقف، ونفسه المباني بتاعته كتير وبيبقى عنه زجاجة عنده إلى آخر كلام وجيه. واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل المقام من حضن الكعبة، المقام كان ملصوق بالكعبة، فنقله إلى مكانه هنا، فكون النبي نقله يبقى معناها إن المقام مش تعبدي يتنقل. إحنا بقى قلنا لا، صحيح الرسول نقله، لكن الرسول له أن ينسخ تشريع رسول آخر، ولكن ليس لأتباع الرسول إنهم يجوا على الرسول، بدليل أن هناك سيل اسمه سيل أم نهشل. سيل أم نهشل جه فخذ المقام بتاع إبراهيم بقوة السيل والدفع رماه في المسفلة، فلما رماه في المسفلة رفع الأمر إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه سيدنا عمر وهو في المدينة، فجاء مفزعا إن المقام بتاع إبراهيم السيل بتاع أم نهشل، سيل أم نهشل لأنها ماتت فيه، أم نهشل ماتت فيه فسمي سيل أم نهشل. فلما ذهبوا وجدوا الحجر اللي كان بيقف عليه سيدنا إبراهيم لبناء الكعبة وجدوه في المسفلة، فأراد عمر أن يضعه، فجاء قال ناشدتكم يا أصحاب رسول الله أيكم يعرف موقع هذا الحجر في زمن الرسول؟ قال رجل أنا يا أمير المؤمنين، كنت أعددت لهذا الأمر عدته، وقست بين الحجر الأسود والمقام وبين الحطيم والمقام بمقاطن، يعني بحبل، خد كده إيه شافهم من هنا لهنا، فحين يلتقي الحبلين المقاسين يكون هو موضع الحجر. انظروا إلى فطنة سيدنا عمر ونور بصيرته، فقال إن كنت صادقا فيما تقول فاجلس معي هنا وأرسل إلى بيتك من يأتي بهذه الحبال. خاف عمر أنه يكون هو حيروح يعمل العملية دي من جديد، قال له لا، إن كنت صادق خليك هنا وخليه بعتاد. وفعلا جاء الرجل وجابوا الحبلين وحطوهم، فهنا التقى الحبلين. فحرص عمر على أن يوضع مقام إبراهيم في المكان الذي نقله فيه رسول الله دليل على أن وضعه من رسول الله في هذا المكان أصبح توقيفيا بفعل الرسول،
3: وما دام اصبح توقيفي والعمر نفسه قلنا شتكم الله ايكم يعرف موضع هذا المقام في عهد النبي دليل على ان هذا المقام. كانت هذه هي الحجه. كانت هناك حل اخر، مش اننا نقلل الحجم والمسافه ونعمله ناقوس وبتاع، فيه شيء يجب ان لا يغيب عن المتدينين، ان كل منسك او مكان عباده ياخذ جوه حكمه، بدليل ان لما ضاق المسعى بالناس السائعين في الحج عملوا سعي في الدور هو الثاني، وهيعملوا سعي في الدور الايه الثالث، كل ما يزيد هنعمل ايه الله. يبقى معنى ذلك ان السعي في الدور الثاني هو بعينه السعي في الدور الايه في الدور الاول. ليه؟ ام قال لك لان جو المكان ياخذ حكمه. جو المسجد يبقى مسجد، جو الحرم يبقى ايه حرم، جو المسعى يبقى ايه مسعى، جو الكعبه يبقى كعبة، الجو نفسه. وإلا فالذي يصلي على سطوح المسجد الحرام إلى أي شيء يتجه؟ طب الكعبة تحت كده، ده بيتجه إلى جو الكعبة. إذن كل من يعلي اللي بيصلي على أبي قبيس، اللي بيصلي القصور الملكية اللي بتصلي هناك العالي دي، بيتعالي يصلي على إيه؟ طب الكعبة قد كده تحت، تبقى بتصلي على جو الإيه؟ إذن فالكعبة مش بس هي المباني، هي المكان، والمبنى ده متين في المكان. الناس الذين كانوا يصلون في الخلاوي اللي تحت الأرض في الحرم كانوا يصلون على إيه؟ طب ده الخلاوي تحت مستوى الكعبة، كانوا بيصلوا إلى إيه؟ كانوا بيصلوا إلى جذر الكعبة،

كده هيمنع الناس من انهم يشوفوا المقام. فكان الحل اللي وقع عليه الموقع هو ده اللي الحل. هنا يجب ايضا ان ننبه الى شيء اخر. هذا الشيء الاخر هو ان الحق سبحانه وتعالى حينما ابقى بعض الاشياء وجعلها نسكا اراد ان يجعل الناس على ذكر من اصول مناسكه. فمثلا السعي بين الصفا والمروه عرفناه انه هو سعي هاجر عشان طلب ايه؟ طلب الميه لابنه. سبعه اشواط وما لقتش ومش عارف ايه، وبعدين راحت لقت ابنها ضرب برجله كده. فزمزم بتمثل شيء في العقيده بصرف النظر عن كونها شفاء سقم وطعام طعم، بتمثل رمزيه السعي، بيمثل رمزيه الاسباب، وزمزم بتمثل رمزية الاتكال على المسبب من حيث لا نحتسب. يبقى لازم الإنسان في أمام ظروف الحياة على حالين: حال يسير فيه مع الأسباب فيجد ويجتهد، كما جدت هاجر في أنها ذهبت إلى الصفا والمروة وقعدت تتكرر، ولكن هذا ما جابش لها مية، وجالها الماء من حيث لا تحتسب عند رجلين ابنها الصغير الضعيف. يبقى إذن المؤمن بين أمرين: بين أسباب تشغل جوارحه وتوكل على الله يشغل قلبه. يبقى لازم الاثنين. وعشان نؤكد هذا المعنى مش نقول دي زمزم اللي كذا اللي كذا اللي ربنا جابها من حيث لا تحتسب هاجر ومش عارف ايه، لا، ونشرب منها ونشرب منها وربنا يجعل فيها ايه، يجعل فيها الفائدة طعام وطعام. لدرجة أن المحدثين في السيرة حدثونا أن أبا ذر حينما جاء من بلاده بعد أن سمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل ضيفا على أحد في مكة، وظل ضيفا في الإيه؟ في المسجد. الملحظ الناس يقول لك طب وليه، مع أن كل واحد بيجي من البادية له واحد من الحضر، يعني إيه كل واحد يجي من البادية لما ينزل الحضر يبقى له حلي ينزل عنده، زي ما كل واحد من الحضر يروح البدو يبقى له برضو ايه حلي. واحد يجي من البدو يلاقي في الحضر واحد مستنيه ينزل عنده وياكل عنده ويعيش عنده، واحد من الحضر يروح هناك. ولذلك كان زاهر ابن حرام هو البدوي بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ينزل الصحراء ولا بتاع يروح على مين؟ على سيدنا زاهر ابن ايه، زاهر ابن حرام. وكان بيحب اوله وياه دعابات كثيره هنا، لدرجه انه راه مره في السوق، هو جاء من الباديه ولسه لم يذهب الى رسول الله، فراه صلى الله عليه وسلم في السوق فداعبه صلى الله عليه وسلم دعابه تبين لنا منزلته عند رسول الله. كان هو لونه اسمر شويه، فجاء رسول الله من خلف كما نصنع نحن مع احبابنا، وجاب ايديه كده وغمى بهم ايه عينيه كده عشان يقول له، يعني يقول له امين. وقال رسول الله ساعتها وهو يصنع هذا: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ أم زاهر بن حرام عرف صوت رسول الله، قال له: إذن تجدوني كاسدا يا رسول الله، ما حدش يشتريني لأنني بل فيه إيه ولا فيه. قال له: ولكنك عند الله ربيح. فالشاهد كان كل واحد يجي. فسيدنا أبو ذر الغفاري لما جه ما راحش عند الله وراح لباب. ليه؟ احنا قعدنا نبحث في العله، ما دام له مثلا مكان بينزل فيه عند اهل مكه ما راحش ليه هناك؟ اما قال لك لان المساله في استقبال الرسول كانت البيوت مختلفه، بيوت امنت به وبيوت كفرت به، والبيت الواحد فيه من امن وفيه من كفر. فقال لك انا لو رحت يمكن الراجل اللي انا هروح عنده يمكن روحه مش شويه، او روحه وياه يشهد له، او روحه ضده يشهد ضده، فبلاش لادي ولادي ونروح لبيت مين؟ سلم نفسه لمين؟ لبيت ربه. وقعد شهر لحد ما يعرف ويجمع الاخبار. قال ابو ذر: فوالله ما طعمت طعاما الا زمزم، ووالله لقد تكسرت عكن بطني. تكسرت عكن بطنه يعني انه سمن لحد بطنه، ما بقت ايه؟ ما بقت طيات. يبقى صدق رسول الله في ان زمزم طعام طعم وشفاء ايه؟ وشفاء سقم. اذا كنا هناخد هذه المسائل بقى وننتهي منها، طبعا هنرجع تاني في رحلة الحج إلى إيه؟ إلى منى، علشان رمي الجمرات. وإحنا قلنا تكلمنا عن العلة في رمي الجمرات، ولكن العلماء حينما استقبلوا نسكين، نسك رمي الجمرات أدي واحد، نسك المبيت في منى، العلماء بقى هنا ده يقول لك ده رمي الجمار واجب، إن سبته يجبر بدم،
المبيت سنة ولا واجب؟ إن سنة ما فيش

0: حاجة، وإن كان واجب يبقى يجبر بدم. إحنا قلنا على المحتاطين لعقائدهم والقائمين بأمر الفريضة إن هو يأخذ على إيه؟ على أحسن الاحتياطات. أحسن الاحتياطات إيه؟ واجب يبقى واجب، مش غادر أعمله أفديه بالإيه؟ أفديه بدم. وإن كانت هناك ما يسير كثيرا ليأخذ بعض الوقت من الليل في منى يبقى بات، وبعض الوقت في إيه؟ في مكة. لكن يلاحظ أيضا في هذه أن الناس لها تجوزات كثيرة في منى. هذه التجوزات في أن أي عذر يقول لك ما زحمة ما روح شرمش. النبي رخص لناس ترخيصات تفيد أننا نيسر عليهم، النساء، الصبيان، أهل الأصحاب المصالح النافعة للحجيج كالرعاة والسقاة والغواد والمش عارف واللي بيسوقهم وإيش المسائل دي. لكن التوكيل على طول كده يقول لك هي وكلهم عشان زحمة ما يغلرش، نقول له لا، الزحمة ما تثبتش برأيك في ان فيه زحمة، الزحمة تثبت منك تروح ويتعثروا عليك. ساعة ما يتعثر على الست وتروح، إلا ده هي بتروح السوق، بتروح السوق واخدة السوق رايحة جاية ورايحة جاية ورايحة، اشمعنى يعني هي ادي مسألة. فيجب ان الانسان يحتاط في حجة الفريضة وياخد دائما بالايه؟ بالاحوط. شيء اخر ان احد يقول لك ده منى ما نش لاقي حتة فيها، خلاص الخيام ازدحمت والمش عارف الايه والايه والايه والايه، يقوم يروح في ايه؟ بعيد شوية عن منى، يجي من ناحية دي يروح من هنا. نقول له عال برضو احنا هناخد القياس. القياس ايه؟ ان منى قعدت تنزحم تنزحم تنزحم لحد ما رحت ما لقيتش مكان، زي لما ما تلاقيش في الصلاة مكان الا العتبة، ما تلاقيش مكان في الصلاة الا الايه؟ الا الشارع. فان كان هذا يبقى برضو منى ولو امتدت الى صنعاء، كالمسجد ولو امتد الى صنعاء يبقى منى ولو امتدت الى ايه؟ الى صنعاء. وهنا حينما نقضي ايام منى يستوي المتمتع يستوي القارن. ليه؟ لان المتمتع انهى تمتعه قبل الحج وقبل الافاضة وقبل عرفة، وقلنا ان الهدي بتاعه بمجرد ما يستمتع بالعمرة الى الحج يذبح، حتى ان بعضهم قال يذبحها في الحتة اللي يبتدي فيها الاستمتاع اللي هي المروة. لكن المروة دلوقتي بقت اماكن ما يصح ان نقعد نذبح فيها ونعملها مذبح، وتخصيصات الاشياء في المناسك بقى كل حتة لها مكان مخصص، يبقى الترتيب حسب الامكانيات في المصالح المرسلة. ما نقولوش بمجرد ما تستمتع عند المروة وخلاص وخلصت مش عارف ايه تروح تذبح عند المروة، لا، روح برضو اذبح في الايه؟ في مناحر مكة او مناحر ايه؟ او مناحر منى. والقارن برضو هيعمل الاعمال دي كلها، بس برضو هيكون انتهى من عمرته وظل محرما. لكن المتمتع خلع احرامه بعد العمرة ثم احرم احراما جديدا من بيته للحج، والقارن هيفضل بالإحرام بتاعه لحد ما يؤدي بإحرام واحد، وده عليه دم، دم التمتع في التمتع ودم الشكر فيه، دم الايه؟ القران. بعد ذلك حين تنتهي بقى هذه المناسك ويحب يغادر بقى مكة، بيقولوا فيه طواف اسمه طواف الوداع، وده أمر يعني ضروري، لأن أنت جيت وتزور البيت وحجيت ومش عارف إيه وعايز تنتهي منه، لازم يكون آخر عملك في هذا المكان هو صلتك بالمكان الذي جئت من أجله إليه. ما يسقطش إلا في حالات مستثناة، كأن تحيض المرأة، ما نقولهاش استني لما تطوفي طواف الوداع، لكن إن كان في طواف الإفاضة نقولها استني لما تطوفي، إلا أن يعجلك الركب تبقى تعملي بدنة وتعملي ولها أحكامها. طواف الوداع جه العلماء برضو اختلفوا فيه، هل هو سنة؟ مثلا المالكية والأحناف قالوا أنه سنة، مدام سنة إن ما عملتوش ما يجراش حاجة، إن صنعته تساب وإن لم تصنعه لا تعاقب. لكن غيرهم اللي هو أحمد والشافعي قالوا أن دي لا، لازم يكون واجب. ايه الفرق بين الفرض وبين الواجب؟ الفرض ثابت بدليل قطعي ما فيش فيه شبهة، الواجب ثابت بدليل ظني، وده اللي بيفرق بين الفرض والواجب الاحناف. لكن غير الاحناف بيعملوا الفرض زي الايه؟ زي الواجب. برضو خلافات العلماء في هذه، نعمل الأحوط ونعمل إيه؟ ما نطفش طواف الوداع، نقوم نعمل دم اسمه دم لفداء طواف الوداع. معنى طواف الوداع آخر شيء تفعله قبل أن تغادر مكة. ما تروحش تطوف الوداع وبعدين تقعد تروح تنزل السوق وتشتري وتوضب أمورك وتعمل مش عارف، لا لا لا، إلا أن تشتري طعام للطريق، تشتري ماء للطريق، تشتري حاجة للإيه؟ للطريق. العلماء حينما يختلفون، لا شك أن اختلاف العلماء اللي هم لهم عقول اجتهادية لكل واحد ملحظ في المناط تخريجا وتنقيحا وتحقيقا، كل واحد له مش خلاف كده يعني. طب هم اختلفوا في العمرة مثلا، اللي احنا بنقول يا تعمل عمرة متمتع يا تعمل عمرة قارن، يا طب هم اختلفوا في العمرة. أو البعض قال لك لا، العمرة ليست ايه؟ ليست واجبة ولا فرض، بل هي سنة. لكن جمهرة الفقهاء قالت إنه، أنا كان من رأيي إن العلماء يجتمعوا عشان يصفوا أقوال هؤلاء العلماء ويشوفوا وجه كل واحد ودليله، علشان نجمع الأمة في ركن كهذا الركن على شيء واحد. إنما واحد يقول سنة وبعد ذلك واحد تاني يقول لا ده واجب وفرض، الله، يعني مسألة مش. فنيجي مثلا نقول له طيب، يا من ذهبت إلى أنه يعني سنة، قال لك ان في ثابت عن جابر حديث انه سأل قال ان العمرة دي يا رسول الله يعني ضرورية، قال ليست ضرورة ولكن عملها افضل. طب الافضلية ما تقتضيش الفرضية، لكن النص القرآني يحيل ان يوجد هذا الحديث. ليه؟ قال لك لان الله عطف العمرة على الحج، قال واتم الحج والعمرة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. فدائما بيجيبها بعد الإيه؟ بعد الحج. نقول له أولا عايزين نعرف كلمة الحج معناها إيه؟ وعمرة معناها إيه؟ كلمة الحج معناها في اللغة القصد، تقصد أي شيء بس يكون شيء عظيم، ما تقولش حججت إلى الحلاق لأحلق، لا، أنا حججت إلى العالم لأتعلم منه، حججت إلى القاضي لأرفع إلي ظلامتي، يبقى لازم القصد إلى شيء عظيم مش شيء يعني. ما تقولش حججت إلى بتاع الطعمية عشان أشتري طعمية، لا، لازم تحج إلى عظيم. يبقى حججت قصدت عظيما، لكن الشرع لم يجد أعظم في الكون من بيت الله. فإذا أطلقت كلمة الحج في الشرع انصرفت إلى زيارة بيت الله. نقول له زيارة بيت الله اللي ربنا قال ولله على الناس، وعملها على الناس مش قال حج البيت. طب الحج اللي هو الزيارة، طب زيارة البيت دي أجعل له زمنا أم أطلقه؟ قال لك في آية تانية الحج أشهر معلومات، الله. طب وبعدين؟ أم قال لك لكن آية في القرآن، ما هو احنا عايزين نستنبط أحكام، يوم لازم نجند كل الآيات المتعرضة للموضوع ونحط الآيات مع بعضها عشان ما اخدش حكم من آية وراء آية ثانية، لازم يبقوا كلهم قدامي كده. طيب احنا قلنا ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر واتم الحج والعمرة، لا عطف عمرة على حج والعواء، يبقى لازم يكون فرض ولازم يكون ايه؟ واجب. طيب وبعدين؟ ام قال ولله على الناس حج البيت في زمن خاص ولا في عموم زمن؟ ما قال ليش، الله. يبقى لما يجي يتكلم الحق سبحانه وتعالى في أول سورة براءة، أعوذ بالله السميع العليم، براءة من الله ورسوله إلى إيه؟ إلى أن يقول إيه؟ وأذان من الله ورسوله إلى إيه؟ إلى الناس يوم الحج الأكبر. كلمة الحج الأكبر تشعر بأن في حج ثاني بس مش أكبر، حج كبير، لأن اللي بعد الأكبر ما تقولش صغير، اللي بعد الأكبر في المنزلة يبقى إيه؟ كبير، وبعد الكبير صغير، وبعد الصغير أصغر. يبقى في الأصغر تأخر عشان ترتبها كده. مادام قال وأذان من الله ورسوله إلى إيه؟ إلى الناس يوم الحج الأكبر، يبقى في حج كبير. طب إيه اللي خلى في حج كبير وحج أكبر؟ أم قال لك الحج الذي يشهد الناس فيه موقفا واحدا اللي هو عرفة، يبقى ده الحج الأكبر، لأن كل الناس بتبقى مجتمع، كل الحجاج مجتمعة فيه. لكن العمرة بتيجي سلسلة وسلسبة، كل شوية رايح ناس عمرة، ولا بيروحوش عرفة يجتمعوا في مكان واحد، ولا يبقى كلمة الحج في ولله على الناس
1: حج البيت
0: تاخدها على عمومها، حج كبير إذا كان في عموم الزمن، وحج أكبر إن كان في خصوص زمن. يبقى إذن ده يجب أن يلتفت إليه في تقرير هل العمرة واجب ولا فرض ولا سنة ولا أخو. وبعد ذلك قلنا برضو باب الاحتياط نخليها واجب، فإذا طاف الواحد طواف الوداع يبقى أذن له بأن يذهب، فإن كان قد زار المدينة أولا لأنه رايح في فسحة من وقت الحج يعني بدري، يوم يقول نروح المدينة أولا وبعدين نبقى ننزل نحرم بالحج بالمدينة، أو إن كان الوقت ضيق وراح في حلق الحج زي ما بيقولهم في أيام الحج، يبقى حينزل على عرفة وينزل على مش عارف، وبعدين يبقى إيه، يبقى يروح يزور. طبعا الزيارة دي ليست من نسك الحج، علشان نوضح حد للناس اللي يقولك إن ما كانش يزور يبقى كأنه ما حجش. دي معنى نفسي، معنى نفسي، لأنه يقولك إزاي أروح أنا أحج ولا أزورش حضرة النبي؟ دي مسألة يعني مش، إنما هل هذا من النسك؟ وأنا في رأيي أن الله سبحانه وتعالى جعل رسول الله يقيم بالمدينة، ويقول الرسول المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني هنموت هنا ونحيا هنا، يبقى الله أعلمه، وعلشان ما تتعارضش معاية وما تدري نفس بأي أرض تموت. إنما هو يقول إزاي بعد ما قسم الغنائم ومدش الأنصار حاجة، فالأنصار شوية يعني زعلهم، فالنبي عالم أنهم زعلهم جابهم وقال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالبعير والشاة وتذهبون أنتم برسول الله سالما؟ أنتم ألا لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. كلوا المحيا محياكم والممات مماتكم، أعلم بأن الموت حيكون فين؟ حيكون في المدينة. طب ويموت في المدينة ده بيقول وما تدري نفس بأي أرض تموت، قال لك خد ما تدري أي دراية ذاتية، إنما أن تدرى يدريها، اللي يعرف يبقى يدريها يقول ليه. ولذلك يقول لك فلان ما يعلمش غيب، نقول له هو ما يعلمش بذاته إنما يعلم غيب من الله ده، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، يبقى الممنوع أن يعلم الإنسان الغيب بذاته. إذن فالزيارة إن لم تكن نسكا كان أدبا، إننا نروح نزور وكأن الله اختار لرسوله أن يقيم هناك، حتى لا تكون زيارته تبع لزيارة البيت، بل اللي يبقى يروح يزور يبقى زيارة مستقلة، ويقطع له مسافة طويلة 450 كيلو بقى شوف قد إيه دي، يبقى اللي عنده بقى عشق واللي عنده حب واللي عنده وجد تنه إيه؟ تنه ذهب إلى إيه؟ إلى هناك. فإذا ما ذهب إلى هناك طبعا معلوم أنه هو طبعا في الحرم المكي له حدود، برضو الحرم المدني له حدود لازم يفطن إليه عشان ما يعملش مخالفات هناك، لا يصيد صيد ولا يهيج صيد. الفرق بين الصيد أن أنا أصطاده كده وأجيبه عشان أو أهيجه، يعني أقعد أنفره لحد ما يخرج برا الحرم، يعني حيلة يعني أنفره لحد ما يخرج برا الحرم وبعدين إيه أصيده. قال لك لا، لا ينصاد ولا ينفر، ولا الشجر بتاعه من قطعشي ولو كان زي شوك، لو كان ايه عضاه يعني شجر فيه ايه فيه شوك برضو عشان الادب. قال لك لان رسول الله قال ان ابراهيم حرم في مكة اماكن وانا حرمت في المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفوض من ربه ان يشرع، كل رسول استقبل الحكم من الله وليس له أن يشرع من عنده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمنه على أن يشرع في أمته. فجاء القرآن معجزة وجاب الأصول وقال للرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم عمل هناك وأنا عملت هنا حرم، الحرم بين لابتيها، لابتيها يعني الحرتين، اللابة هي الحجارة السوداء، تروح هناك تشوفها تلاقي حجارة سوداء، واحدة ناحية الميقات في أبيار علي وواحدة ناحية سور، دي عيري ودي إيه ودي سور، هذا الإيه الحرم. فيلزم حدود الآداب التي لزمها في حرم مكة يلزمها في حرم المدينة. لكن إذا ما دخل المسجد فيه خلاف، خلاف عن دخول مسجد الحرام. مسجد الحرام لأنك أفاقي جاي للزيارة لازم تطوف أولا، لكن المسجد النبوي لازم تحيي المسجد اولا. تحيه المسجد الاول، اول ما تدخل تحيي الايه؟ تحيي المسجد. انت اول ما بتدخل بتروح تطوف في البيت، انما هنا اول ما تدخل تحيي ايه؟ المسجد. ثم بعد ذلك تزور حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الزياره بقى بالادب، الزياره بالادب الخاشع، استحضار عظمته، استحضار مكانته عند الحق سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تسلم عليه، لان طبعا كونك انت بتسلم على حضره النبي، تشريع السلام على حضره النبي وعلى صاحبيه وعلى عموم الاموات من المسلمين ايذان بأن لهم تقبل للسلام أو دراية بالسلام أو شعور بالسلام. وإلا لو ما كانوش عندهم شعور بالسلام كان يبقى التسليم عليهم عبث. لما تيجي تقول السلام عليكم ديار قوم من أنتم السابقون وإلا إن شاء الله بكم اللاحقون، لو لم يكن للسلام عندهم استقبال فعالي كان يبقى التسليم إيه؟ التسليم عبث. لكن مدام ربنا قال سلموا عليهم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة غزاها في بدر وقف موقفه على بير المشركين اللي فيه، وقال يا فلان يا فلان يا عتبة يا شيبة يا كله. أما قالوا له أنت تكلمهم وقد جيفوا، يعني أصبحوا جيف. قال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. الناس فاهمين عندنا السماع يبقى بالودن ويبقى الشوف بالعينين ويبقى العملية يعني زي حياتنا. نقول له لا، لكل حياة قانون. حياتك هنا لها قانون، موتك له قانون. وضربنا لذلك المثل عشان نقربه، أن قلنا الحي له قانونين، قانون يقظة وقانون نوم. قانونه في النوم أشف وأخف من قانونه في اليقظة. يقول لك أنا شفت في الرؤية فلان لابس أبيض فأبيض وراكب مش عارف مهرة شكلها إيه وقال لي إيه. الله، طب انت شفت ايه ده؟ انت نايم وعينك مغمضه. اذا ارايت بغير عين وسمعت بغير اذن وادركت بغير وسيله ادراك، دي بقى دليل على ان النوم له قانون. ما دام النوم له قانون يبقى الموت له قانون، مش زي قانونك. وما دام الموت له قانون اشف من قانون النوم، والنوم له قانون اشف من قانون اليقظه، يبقى برضه البعث له قانون اشف من قوانين الجميع. يبقى خد كل حاجة بإيه؟ بقوانينها. فسلم كما أمرنا المشرع على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام الذي يلهمك الله به، بس في إيه؟ بأدب، بخشوع، بمناجاة، لا برفع صوت. ولازم تلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسره منك أن تضعه في موضع أعلى من موضعه، لأن ده ما يرضيش حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كلم عنه بأدب، سلم عليه يا رحمة الله للعالمين، يا خاتم الأنبياء والمرسلين، يا مش عارف كذا، يا قول اللي انت تقوله، أو صلي عليه الصلاة التي اعتدت دائما أن تصليها عليه في الصلاة، اللي هي الصلاة الإيه؟ الإبراهيمية. وبعد ذلك تسلم برضو على صاحبي سيدنا أبي بكر الخليفة الأول وسيدنا عمر، وتدعو الله عنده بما إيه؟ بما تشاء أو بما يعن عليك، وتسلم عليه بلاغا بسلام أمرت أن إذا قيل لك اذهب لك فسلم على رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله عني وعن فلان الذي مش عارف إيه وعن عن الفلان. وبعد ذلك تسأل الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعة ما تستحضر هذه الأشياء مش معناها أنك أنت هتحضر نفسك عشان تقول، لأن ده موقف أبلغ البلغاء يقف يبقى أبكم مش عارف يقول إيه، اتلخم. ليه؟ لأن المقام حين يهول الإنسان يقول أن أساليبي ما تنهضش بأنها توفي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حقه. يوم يعجل يقول بقى أنا هقول للنبي هقول له إيه؟ نقول له يا سيدي قل كما علمك الله، وصلي عليه، وصلي عليه بتسليم، وصلي على آله، وصلي على إخوانه من الإيه؟ من الأنبياء. أو يقف كده هو قدامه بأدب وخشوع، واستحضر مكانته عند ربه ومكانته عندك ومكانته من الرسل. وبعد ذلك الذي يلهمك الله به ابقى قوله. الإنسان منا في المسائل اللي زي دي ما بيقدرش يعمل تحضير للمواقف، ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يكيف الفهم ويكيف الألسنة. إلا أن الإنسان مطلوب منه الانضباط الأدبي، الانضباط الأدبي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انضبطت بقى انضباط الأدبي من العسير على من تحب كده أنك أنت تمشي كده وتسيبه. ولذلك بتوضع مثلا الصيغ اللي تنصرف عن سيدنا رسول الله بإيه؟ بأدب المحبين. أدب المحبين مثلا أنت مثلا زي ما العارفين علمونا مثلا إلهي بجاهه عندك ومكانته لديك، محبتك له، محبته لك، وبالسر الذي بينك وبينه أسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله، وضاعف اللهم محبتنا فيه، وعرفنا بحقه ورتبته، ووفقنا لاتباعه والقيام بآدابه وسنته، واجمعنا عليه، ومتعنا بحضرته، وأسعدنا بمكالمته، وارفع عنا العوائق والوسائط والحجاب، وشنف أسماعنا منه بلذيذ الخطاب، وهيئنا للتلقي منه، وأهلنا للأخذ عنه، واجعل صلاتنا عليه نورا فائضا ماحيا عنا كل ظلمة وظلم، وكل شك وشرك وإفك وغفلة، واجعلها وسيلة لأرقى مناصب التخصيص، حتى لا تبقى فينا ربانية لغيرك، وحتى نصلح لحضرتك ونكون من أهل خصوصيتك، متمسكين من آدابه صلى الله عليه وسلم بالحبل المتين، مستمدين منك يا ربي ومن حضرتك العلية كل توفيق في أمور الدنيا وفي أمور الدين. فإذا ما أردت أن تنصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاحبي، فتعلم أدب الانصراف من سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، حين وقف وقال السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك، إلى أن قال والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن انصرف فلا عن ملالة، وإن نقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين. قبل الله حج من حج، ونقل فضله ورحمته إلى من لم تمكنه الاستطاعة إلى أن يحج. والمؤمن يستطيع غير المستطيع أن يجعل تقبلاته لفيوضات الحق على أهل الحجيج أن تهب عليه، لأن أجهزة الاستقبال الإيمانية تلك الأجهزة تستطيع إن صفت واستحضرت مواقف الحجيج عند الله أن يهب عليها من الرحمات ما عند الله. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، ومؤتة فين والنبي في المدينة، يقول أخذ الراية فلان فقاتل وقتل، وأخذ الراية فلان فقاتل وقتل، من الذي أعلمه؟ إنها هبات الصفاء في الإرسال من هناك وفي الاستقبال من هنا. وسيدنا عمر أيضا يدلنا على ذلك في قصة سارية الجبل، فإن الإرسال من هناك والاستقبال من هنا، إذا صحت آلة الاستقبال لا يغيب عنك شيء من رحمات الله ولا من فضله. أسأل الله سبحانه وتعالى للحاجين أن يعودوا، ولغير المستطيعين أن يستطيعوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المؤمنين والمؤمنات في جميع بقاع الأرض صلاح حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول مناسك الحج والعمرة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

0: قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: إذا أردنا أن نعرف حقيقة جبر الخواطر فلننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجبر الناس للقلوب، وألطفهم بالضعفاء، وأرحمهم بالمكسورين. لم يكن يمر بحزين إلا واساه، ولا بمحتاج إلا أعطاه، ولا بمنكسر إلا رفعه بكلمة أو موقف. جاءه رجل يسأله فأعطاه ثم أعطاه، حتى قال الرجل: إن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. ولم يكن عطاؤه مالا فقط، بل كان عطاء قلب واحتواء نفس وجبرا للخاطر. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر أصحابه في أدق التفاصيل، فيقدم الكلمة الطيبة، ويحسن الخطاب، ويعطي كل إنسان قدره، حتى صار جبر الخواطر عنده منهج حياة لا موقفا عابرا. فمن أراد القرب من الله فليقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم.
1: هذا النبي الهاشمي محمد

0: ليست العظمة أن تجبر خاطر من يجبرك، ولكنها أن تمتد يدك إلى من لا يملك شيئا، إلى الفقير الذي أثقلته الحاجة، وإلى اليتيم الذي فقد السند، وإلى المريض الذي أتعبه الألم. جبر الخواطر الحقيقي يظهر حين تقف بجوار من لا ينتظر أحدا، وحين تواسي من نسيه الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، إشارة إلى علو منزلة من يجبر خواطر الضعفاء. إن كلمة تقال ليتيم، أو يد تربت على مريض، أو مساعدة تقدم لمحتاج، قد تكون سبباً في رحمة من الله لا تقدر بثمن. فاجعل لنفسك نصيباً مع هؤلاء، فإنهم موطن الأجر ومجال الصدق في الإيمان.
1: يا خالقي، أنا لست أعلن شكوتي

كما أن في جبر الخواطر أجرا عظيما، فإن في كسرها خطرا جسيما. فكم من كلمة قاسية جرحت قلبا، وكم من موقف متعجرف أورث حزنا لا ينسى. إن القلوب ليست حديدا، بل هي أوعية رقيقة تتأثر بالكلمة والنظرة والتصرف. وقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فأمر بحسن القول لأنه يعلم أثره في النفوس. وكسر الخواطر قد يكون بسخرية أو تجاهل أو تقليل من شأن الآخرين، وكلها صور يستهين بها البعض، لكنها عند الله عظيمة. فاحذر أن تكون سببا في حزن أحد، فإن جبر القلوب رفعة وكسرها خسران. والقلوب عند الله لها شأن عظيم، فلنتق الله في أنفسنا وفي غيرنا ونحسن القول.

هناك جزاء عظيم لجبر الخواطر، وجبر الله للعبد من أعظم بشارات هذا الخلق، فالجزاء فيه من جنس العمل، فمن جبر خواطر الناس جبر الله خاطره في أشد لحظات انكساره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا وعد صادق بأن الرحمة لا تضيع، وقد يجبر الإنسان خاطر غيره بكلمة أو موقف صغير، ثم يجد أثر ذلك يوما في تفريج هم عنه، أو في تيسير أمر تعسر عليه، أو في سكينة تلقى في قلبه دون سبب ظاهر. فلا تستقل المعروف ولا تؤخر جبر خاطر تقدر عليه، فرب لحظة إحسان تفتح لك أبواب رحمة، ورب قلب جبرته في الدنيا يجبر الله به قلبك يوم القيامة.

اللهم يا جابر القلوب المنكسرة، ويا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أجبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك، لا يترك في نفوسنا حزنا ولا ألما، واربط على قلوبنا إذا ضاقت بنا الدنيا، واغمرنا بلطفك الخفي الذي يبدل الوجع راحة والدمع سكينة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يجبرون الخواطر ابتغاء مرضاتك، وأن ترزقنا الكلمة الطيبة التي تحيي القلوب، واليد الحانية التي تمسح الألم، وأن تكتبنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، واحشرنا مع نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. فترتنا هذه مستمرة مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل، معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ساعتنا الآن 11:15، وهذا هو موعد قرآن السهرة. روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة من سورتي فصلت والشمس.

سليمان.

0: طويل من كده صح؟
1: يجوز.

عليه رحمه الله.

تنسوا

تنزيل

Thank you.

0: استمعتم واستمتعتم أيها الأحباب بقرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة كانت من سورتي فصلت والشمس بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والتلاوة من سور الأنفال ومحمد وقريش والنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل سيقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي. من تسجيلاتنا الخارجية موعده بعد منتصف الليل بربع الساعة من تقديم الزميل عماد الدين عبد الخالق. تتضمن حلقة هذه الليلة تلاوة من سورة المؤمنون للقارئ الشيخ عبد الحميد الباسوسي، ثم تلاوة من سورة النساء للقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات. منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنه قال: إذا كان يوم عرفة هبط الله إلى السماء الدنيا في الملائكة فيقول لهم: عبادي آمنوا بوعدي وصدقوا رسلي، ما جزاؤهم؟ يقال: أن يغفر لهم، فذلك قوله سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: يوم عرفة أعظم الأيام عند الله تعالى، فهو اليوم المشهود الذي تتنزل فيه الرحمات على عباد الله الذين جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وعلى رأسها الرحمة والمغفرة والرضا، وعلى عرفات تسكب عبرات الحجيج وترفع الأكف ضارعات وترفع الأصوات بالتلبية والدعوات، ويباهي الله بهذا الحشد العظيم ملائكته في السماوات، ويمن على عباده بأرفع الأوسمة وأسمى العطاءات. وقد روى ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وروى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر، يوم المباهاة، يباهي الله ملائكته في السماء بأهل الأرض، يقول: جاءوني شعثا غبرا، آمنوا بي ولم يروني، وعزتي لأغفرن لهم. وروى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم عرفة نزل الرب إلى سماء الدنيا ليباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا مرهقا وفلانا كذا، فيقول الله تعالى: قد غفرت لهم، فما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنها، متحدثا عن يوم عرفة وفضله ومنه غفران الذنوب. لكن يتساءل كثير من الناس عن السبيل إلى شكر الله سبحانه على هذا الفضل العميم.
2: لقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا على أحسن طريقة لشكر الله يوم عرفة، ألا وهي الصوم، فهو طاعة وشكر، وهو في ذات الوقت له أجر عظيم يحتاج إلى شكر أيضا. فقد روى أبو يعلى وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين. وهذا الحديث بإسناد صحيح. وروى الطبراني في المعجم الأوسط بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام يوم عاشوراء غفر له سنة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: لكن ضيفنا الكريم، من المعروف أن يوم عرفة لا يصومه الحجاج.
2: الأحاديث التي وردت في صيام يوم عرفة لم تستثني الحج إلا رواية صحيحة رواها أبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وبيّن العلماء أن هذا النهي ليس محمولا على التحريم، وإنما يتقوى الحج على الوقوف والتلبية والمناجاة والطاعة، ويتجدد نشاطه ولا يفتر ولا يضعف إذا لم يكن جائعا ولا ظمآنا. فهذا هو الراجح عند السادة الأئمة، وهو أن صوم يوم عرفة إنما لغير الحاج.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنها قال: إذا كان يوم عرفة هبط الله إلى السماء الدنيا في الملائكة فيقول لهم: عبادي آمنوا بوعدي وصدقوا رسلي، ما جزاؤهم؟ يقال: أن يغفر لهم. فذلك قوله سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأحكام الخاصة بمناسك الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. حديث اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن الحج عن الغير. الله سبحانه وتعالى حينما فرض الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجبوا على المستطيع، بهذا النص القرآني الصريح الواضح.
2: وبالنسبة للحكم، لو كان الإنسان مستطيع ولكنه مات قبل أن يحج،
3: قال الفقهاء: من وجب عليه الحج وقادر الحج بنفسه ومات قبل أن يحج، عليه أن يوصي بالحج عنه. وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية، وهذا معناه أن من كان مستطيعا وجب عليه أن يوصي من يحج عنه، وإلا كان آثما. أما فقهاء الشافعية فقالوا: من مات مستطيعا للحج ولم يحج، حج عنه وليه وإن لم يوصي قبل وفاته. أما فقهاء المالكية فقالوا: لا يجب عليه الوصية بالحج إن حج الفرض، لأن حج الفرض لا يسقط عنه بأداء الغير، لكن إن أوصى كان في ذمة الغير وكان على ورثته أو ينفذ وصيته. أما من عجز حال حياته عن أداء الحج بنفسه ومنعه أطباء من السفر، فله أن يوصي غيره بالحج عنه.
2: نعم. وبالنسبة للذي يشترط في من ينوب عن العاجز عن الحج،
3: ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة وقالوا: يشترط في من يؤدي الحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. وهؤلاء استدلوا بما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قالوا: ومن شبرمة؟ قال: أخي لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. أما فقهاء الحنفية فقالوا: لا يشترط في النائب عمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولا. واستدلوا على ذلك بحديث الخصعمية، وهي المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: أريد الحج عن أبي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألها: عجزت عن نفسك أم لا؟ ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن ترك الاستفصال منزل منزلة عموم المقال.
2: ولكن الرأي الراجح يا دكتور والأشهر دايما أن لابد أن يكون الحج عن الغير قد حج مسبقا يا دكتور.
3: لابد أن يكون قد حج حتى يتعرف على أداء الحج وكيفيته وماذا يفعل.
2: أيوة، يبقى إذن رأي أبو حنيفة هذا رأي ضعيف لا يؤخذ به.
3: أنا لا أستطيع أن أضعف رأي الإمام أبو حنيفة، فله احترامه ولا تقديره دكتورة.
2: أيوة، ولكن
3: نأخذ بالأيسر في هذه المسألة.
2: لكن الأكثر شيوعا يا دكتور والمعمول به في كل وقت إن لابد إن اللي هو الذي يحج عن الغير لابد إن هو يكون حج مسبقا حتى يعلم كل الأماكن ويعلم مناسك الحج كيف تؤدى. لابد انه يكون، يعني كيف ان انا لا اكون حجيت عن نفسي واحج عن غيري يا دكتور؟
3: هذا هو الافضل.
2: الاولى ان احج عن نفسي،
3: هذا هو المطلوب وهذا هو الافضل.
2: شكرا للاستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية.
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في بداية حلقة الليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد الباسوسي. ولد الشيخ عبد الحميد حسن الباسوسي بقرية باسوس بمحافظة القليوبية عام 1915. التحق بالإذاعة المصرية عام 1960. سافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، وسجل العديد من التلاوات القرآنية المباركة للإذاعة والتلفزيون المصري، وشارك في الكثير من الاحتفالات وشعائر صلاة الفجر والجمعة. وتوفي رحمه الله تعالى في 13 من شهر مايو عام 1990، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم لكتاب الله تعالى. إخوتنا إخوة الإيمان، ونستمع في هذه الليلة إلى تسجيل نادر من تسجيلات فضيلة الشيخ عبد الحميد الباسوسي، سجلها لهذا البرنامج المبارك في فترة الستينيات، وهذه التلاوة تقديم الرائد الإذاعي الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب، وهي مما يتيسر من آيات الله البينات من أول سورة المؤمنون.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم مسجلة من مسجد العارف بالله سيدي عمر العراقي بقرية نهية محافظة الجيزة. نستمع فيها إلى هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من أول سورة المؤمنون للقارئ الشيخ عبد الحميد الباسوسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسرنا

فكسونا العظام

0: بقدر فأسكناه في الأرض.
1: نعم.

فأنشأنا لكم

ومن آتاكم

يا قوم اعبدوا الله.

أفلا تتقون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد الباسوسي مما تيسر من آيات الله البينات من سورة المؤمنون. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في الجزء الثاني من البرنامج إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. ولد الشيخ حسين يوسف الزاوي في 17 من نوفمبر عام 1950 بمغاغة بمحافظة المنيا. حفظ القرآن الكريم مبكرا ودرس التجويد والقراءات بالمسجد الأحمدي. حصل على عالية القراءات من معهد بني سويف. تم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية عام 1988. توفي رحمه الله تعالى في 17 من مايو عام 2021. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة جزاء ما قدم لكتاب الله. نستمع إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي من خلال نقل شعائر صلاة الفجر للإذاعة المصرية في 10 من أكتوبر عام 2008.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والصلح خير، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح،
1: وإن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء لفضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من تسجيلاتنا الخارجية. لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، وإلى الملتقى في حلقة أخرى من تسجيلاتنا الخارجية. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من تسجيلاتنا الخارجية،
3: برنامج يعده ويقدمه
4: عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن الواحدة ودقيقة واحدة من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 3:25 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار. وسوف أسعد بنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف من أسرة المذيعين، محدثكم عبد الجواد شندي. ويشرف على هذه الإذاعة الخارجية من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إخوة الإيمان والإسلام، ويؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:18. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 93 من سورة التوبة وحتى الآية 30 من سورة يونس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.

لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.

الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

0: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا من سورتي التوبة ويونس بمشيئة الله عز وجل. في حوالي الثالثة سوف يستكمل الترتيل المبارك. ساعتنا الآن الواحدة.

0: والنصف ودقيقتان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك يبدأ من الآية 77 من سورة غافر للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك،

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد

يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستقيموا

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.

في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسل

عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم

مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.

يَخَافُونَ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى
أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة،

شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.

مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلن

غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.

شديد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل شيء محيط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم

فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

0: شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، رتل خلالها القارئ الشيخ أحمد محمد عامر بدءا من الآية 77 من سورة غافر حتى الآية 18 من سورة الشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:01 من صباح يوم الأربعاء 3 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للعشرين من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من الثانية وتمتد حتى 5:30 من صباح الأربعاء. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن المذيعين محمد عبد الحكم. في الفترة الإذاعية السابقة كنتم مع الزميل عبد الجواد شندي الذي ينقل لنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، ومعه في هذه الإذاعة الخارجية القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي والمبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار، ومشرفا من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي النجم والقمر، يتلوها القارئ الشيخ صلاح يوسف.

ليسمون الملائكة تسمية الملائكة.

إن

شفاه. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون

فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء.

المدكر فكيف كان

0: ذاكر. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ صلاح يوسف سورة النجم وما تيسر من سورة القمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:32. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الجاثية، يتلوها القارئ الشيخ عبد المطلب محمود حسن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

خلق نعيده وعدا علينا

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنبياء، تلا علينا القارئ الشيخ زكي أحمد إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 3:30. إخوة الإيمان، في 4:18 يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة. أما في 3:40 فتلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار. ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من المذيعين الزميل عبد الجواد شندي، ومعه مشرفا من التخطيط الديني الزميل علي مسعود.